بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى لحظات فلكية حاسمة ومفعمة بالطاقة، حيث يتواجد القمر في أواخر برج الأسد الناري مقترناً بالشمس والمشتري وعطارد في تجمع ناري ملكي باهر. هذه الدرجات المتقدمة تعطينا دفعة أصلية لإكمال المشروعات والبدء بحصاد ثمار جهودنا بثقة وكبرياء قبل أن يتهيأ المشهد لطاقة أكثر تنظيماً. وتزداد الأجواء رقة وتوازناً مع استقرار كوكب الزهرة في موطنه الميزان ليمنحنا الدبلوماسية والتألق الاجتماعي، بينما يوجه المريخ في السرطان طاقاتنا لحماية روابطنا ومحيطنا الإنساني. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يضعك المشهد الفلكي اليوم في موقع حصاد وتألق. وصول القمر إلى أواخر الأسد الناري الصديق إلى جانب الشمس والمشتري وعطارد يعطيك فرصة ذهبية لحسم أمورك العاطفية والإبداعية والاحتفال بنجاح خطوة شجاعة. الزهرة في الميزان تدعم توازنك وتمنحك شراكات متينة وسلسة.
2: برج الثور. يركز التجمع الملكي في أواخر الأسد أنظارك اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل والعائلة والاستقرار. وقت ممتاز لحسم قرارات عقارية أو أسرية معلقة بدقة، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي أسلوباً حوارياً دافئاً وقدرة على قيادة الأمور اليومية بحكمة وتوازن. برج الجوزاء. تملكون اليوم قدرة فائقة على حسم الاتصالات والمفاوضات. وجود القمر والشمس والمشتري وعطارد في بيت التواصل الأسد يمنحكم الفصاحة والقدرة على توقيع الاتفاقيات وإتمام التنقلات بنجاح. والزهرة في الميزان الهوائي تحيط أجواءكم العاطفية بسحر وجاذبية لا تقاوم.
3: برج السرطان. حضور المريخ في برجكم يمنحكم طاقة حركية عالية ومبادرة شجاعة لتسيير أموركم. يركز التجمع الملكي في أواخر الأسد أضواءه على بيتكم المالي والميزانية، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لحسم مكاسب مالية، إغلاق ملفات شرائية، وترسيخ استقراركم المادي بثقة. برج الأسد. أنتم في أوج الحصاد والتألق الفلكي. وصول القمر إلى الدرجات الأخيرة من برجكم مقترناً بالشمس والمشتري وعطارد يعطيك القوة والسيادة الكاملة لإنجاز ما بدأتموه والتعبير عن حضوركم القيادي بوضوح. يومكم مخصص لحسم القرارات الكبرى وتأكيد مكانتكم أمام الجميع.
2: برج العذراء. التجمع الفلكي العظيم في أواخر الأسد يدعوكم اليوم للهدوء وإتمام الترتيبات خلف الكواليس. استغلوا هذه الطاقة للتأمل، التخلص من الأعباء النفسية والاستعداد للانطلاقة الجديدة القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً مالياً وحسناً في إدارة شؤونكم. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية استثنائية. التجمع الناري في الأسد الصديق يفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي المثمر ويتيح لكم حسم مشاريع جماعية وتلقي الدعم الكامل من الأصدقاء المخلصين.
4: برج العقرب. يتمركز التجمع الملكي اليوم في أواخر بيت المهنة والطموح والسمعة العملية الأسد. يوم استثنائي لحسم خطوات عملية مهمة، إثبات جدارتكم القيادية وترك انطباع مبهر لدى المسؤولين. والمريخ في السرطان يمدكم بحدس ثاقب وقدرة عالية على التخطيط البعيد.
2: برج القوس. التناغم الناري الباهر بين برجكم والتجمع الفلكي الكبير في الأسد يضعكم في قمة الحماسة والتفاؤل. يوم مثالي لحسم أمور متعلقة بسفر، دراسات عليا أو اتصالات خارجية. استغلوا هذه الطاقة المشرقة لتجسيد رؤيتكم وتطوير أفكاركم بثقة مطلقة.
5: برج الجدي.

0: يوجه التجمع الفلكي في أواخر الأسد طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة المعقدة والمعاملات البنكية، يوم مناسب جداً لتصفية الديون وتسوية الملفات المعلقة بذكاء، بينما تشكل لكم الزهرة في الميزان دعماً مهنياً يرسخ مكانتكم المرموقة. برج الدلو. يقع التجمع الفلكي الملكي اليوم في أواخر البرج المقابل لكم الأسد، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لحسم التفاهمات، توقيع عقود متينة، أو إعادة بناء جسور التواصل بروح دافئة، معززين بدعم الزهرة في الميزان. برج الحوت. يوجه التجمع الفلكي الناري طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة، يوم ممتاز لحسم المهمات المتراكمة بدقة والوصول إلى نتائج عملية ملموسة، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالراحة والبهجة.
1: حظك على الهواء.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. في أجمل من هالإعلان اللي سمعناه هلا؟ جوليان داسان، احتفالية حلوة ورجعت الليالي الحلوة كمان بكازينو لبنان. تو يو تو سي، جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، والليالي الحلوة بكازينو لبنان. جوليان داسان شانت جو داسان. هايدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا تفاؤلنا بإذن الله بهالوطن. وبكل تفاؤل منبلش فترتنا اليوم. بدنا نرمي كل شيء ورانا، منحكي أكيد، منحكي عن الأشياء السلبية ومنحكي عن الأشياء الإيجابية ومنتفائل بالخير لحتى نوجدوا. صباح الخير يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، كل يوم من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام، عقبال ما بإعلاناتكم وسبونسرينج نرجع ننتشر بكل المناطق اللبنانية ونقوي إرسالنا أكتر وأكتر من خلال دعمكم وإعلاناتكم. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. اليوم الخميس 13 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ شو بدنا أحسن من أنه رجعت أيامنا الحلوة أكتر وأكتر؟ يعني كان عندنا مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية، كمان هذا أكبر تفاؤل، وكانت أكبر معركة عم نخوضها مع المغرضين اللي كانوا ما بدهم المهرجان أنه يمر بأي طريقة من الطرق، يمر. فقال المر انتصروا، مثل ما انتصر جابرييل المر على النظام الأمني اللبناني السوري سابقا. جابرييل المر مؤسس الام تي في وجبل لبنان انتصر بالعين على المخرز الأمني اللبناني السوري بعهد بشار الأسد وأمين لحود، انتصر عليهم بسبعة آب واستمر وبقينا. فاللي صار كمان أنه كان في حرب كتير كبيرة على مهرجان أعياد بيروت من أهل البيت ومن برات البيت، بس أهل البيت أوقات بيبقى قتالهم ضدنا أقسى، بيبقى قاسي علينا. يعني بنبقى أنه نحن بدنا ننتصر على ناس من أهل البيت، وانتصرنا وانكفأوا، ومهرجان أعياد بيروت انتصر على وجهة أنطلياس البحرية بالشرع والقانون، بالشرعية أبدا ما في، وبالأشياء اللي تقدمت ضمن إطار الشرعية، ما في وصايت، ما في شيء، في مسؤولين نضاف مثل رئيس بلدية أنطلياس ومحافظ جبل لبنان القاضي مكاوي، ومسؤولين ما عندهم غير الله والشرع والقانون والشرعية. وانتصرنا على بعض المغرضين من أهل البيت ومن برات البيت. يلا قولوا الله، العدالة جاية للام تي في ولاستوديو فيزيون، العدالة آتية بإذن الله. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ كل القضايا اللي رصدناها، في اشياء كتير بدنا نحكي عنها. في كتاب مبارح صدر في اوند بوزيتيف وبوزيتيف فايبز، كنت موجود بحفل التوقيع، نبيلة يوسف الفقيه، وكتاب صادر عن دار نوفل وأشيت أنطوان دور النشر. نبيلة يوسف الفقيه بنت علي، وكنا مبارح بمسقط رأسها بعلي بنادي علي، وتم التوقيع
رح نحكي عن هالموضوع ورح نسمع الكلمة اللي سجلت لكم إياها، كلمة المترجمة نبيلة يوسف الفقيه لكتاب نحو الأرض الجديدة، الدفعات الثلاث من المتطوعين لدولوريس كانون، تطوير الذات والإيجابيات. مبروك من إذاعة جبل لبنان للمترجمة نبيلة يوسف الفقيه، كتاب نحو الأرض الجديدة، الدفعات الثلاث من المتطوعين لدولوريس كانون، ترجمة لنبيلة الفقيه، ومثل ما قلنا صادر عن دار نوفل وأشهد أنطوان دور النشر العريقة. سجلت الكلمة اللي ألقتها بنادي علي نبيلة يوسف الفقيه، شكراً لنادي علي، لبلدية علي ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي اللي كانوا موجودين معنا وكل الأحبة اللي كانوا موجودين، وشقيقة نبيلة يوسف الفقيه السيدة ميل خليل مؤسسة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون ميل فقيه الخليل. كلنا موجودين بكل محبة. وجدي مراد رئيس بلدية علي وكل المحبين ورئيس نادي علي، آل شي الكرام وأهالي علي الكرام. رح نسمع التسجيل لكلمتها، مدتها 6 دقايق، تشرح فيها عن هالكتاب اللي بدعيكم انه تشتروه من دار نوفل وأشات أنطوان، كل فروع مكتبة أنطوان. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان اللي منحبه ورح نضل نحبه، وبكل إيجابية رح نتصرف مع كل الأشخاص السلبيين اللي عندهم نيجاتيف فايبز، رح ننتصر عليهم بإذن الله بالبوزيتيف فايبز، الإشارات الإيجابية والإيجابيات بحياتنا. خلينا نبلش. صوتك عالي جبل لبنان، أغنية من الزمن الجميل من الثمانينيات والتسعينيات، الأغنية من تلحين البي جيز، دايون وارويك، هارت بريكر. Good morning. To all of you.

0: داين روريك هارت بريكر والبصمات الموسيقية مع صوت بالكورال البي جيز The Bee Gees. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكل اللي انضموا إلنا هلأ وموفقين اللي عم يتركونا لأنه وصلوا لأشغالهم. أكيد في ناس بتبكر كل الأوقات, نحن موجودين معكم وصولا أو مغادرة. أهلا وسهلا فيكم ونهاركم سعيد للي مضطرين يتركونا. هلأ فيكم تسمعونا بأشغالكم كمان حتى www.jabellebnan.com وجبل لبنان أبليكيشن, جبل لبنان راديو. تسمعونا بكل الأماكن بلبنان وخارج لبنان. Good afternoon Australia, good evening America, good morning Lebanon and the whole world. 0-3-4-4-4-0-3-7 ومستمع مراسل, شو عنا في شي مخالفة؟ بعتها مع صورة تنسمع. مستمعنا الكريم اللي يكونوا موطين الصوت امبارح, يعني يلا خلينا نرجع نعلي الصوت.
1: هي جوني كيفك سعد صباحك حبيب القلب. شوف هالمناظر, حد كل بورة زبالة, في بورة زبالة لهدول السوريين, يعني بيجوا ليشيلوا الزبالة ما بيخلوهم, بيقولوا لهم هول لنا نحن عم نجمعهم. ما بعرف يعني لازم يصير لحل هيدا. والتاكسيات والسيرفيسات الخصوصي والعمومي والسيارات السورية يلي بتوقف مثل عم تشتغل تاكسي بلبنان من بيروت لجوني للبقاع, بيطلعوا الراكب محل ما بدهم, عم يشتغلوا بلدهم لأنه دول أخدين مجدهم كتير, يعني بده حل.
0: يلا الحلول كلها مطلوبة لوطننا لبنان. الحل الأول لحتى نبلش نرجع نطبق القوانين الوضعية والقوانين الموجودة هو أنه نخلص وطننا لبنان من الدمار اللي تسببوا فيه وبعدهم عم يتسببوا فيه جزء ضال الضالين من الوطن. الله يرجعهم لرشدهم ونرجع نحن والشرعية اللبنانية وعم نكافح. يعني مش أنه معناتها أنه نحن مستسلمين, ولكن في استشراء مجددا. يعني كنا إشنا بلشنا فيها ممنوع النكيشة أنه يشتغلوا وتوقفهم البلديات وقوى الأمنية, ولكن مثل ما قلنا وطننا لبنان عم يتدمر على يد بعض أبنائه الضالين من جزء من الطائفة 18. الله يرجعهم للوطن أمين ونرجع نكمل مع العهد الجديد مكافحة الفساد وكل الظواهر غير القانونية من الاستعطاء. يعني الشحادة, ممنوع الشحادة على المفارق والطرقات, ممنوع تسييب الأطفال وتشريدهم من قبل أشخاص بكلفون أنه يشحدوا تيستعطوا من الناس, أو تشريد العجزة والمعوقين أصحاب الحاجات الخاصة. كلها ظواهر مستمعي الكريم. أكيد أنا بشكرك على هالموضوع اللي فتحته أحمد. الله ينجينا ويخلصنا ويرشد الضالين ويسلموا أمر للدولة اللبنانية قبل فوات الأوان. وقصة علي الطاهر والأنفاق الموجودة بمحيط النبطية بتلال ووديان علي الطاهر أكبر دليل أنه الضالين بعضهم ضالين وما بدهم يسلموا الجيش اللبناني والدولة اللبنانية أمورهم تتستلم الزخيرة والأسلحة الموجودة وتنقلهم من داخل هالأنفاق المحاصرين فيها. هلأ الإسرائيليين محاصرينهم وكابسينهم وما حدا بيطلع طيب من هنيك بصراحة. يعني عم نحكي عسكريا, مش عم نحكي إنه نحنا مع حدا ضد حدا, يعني نحنا مع الوطن مع أرضية لبنان. بس للأسف استدرجون للإسرائيلية لحتى وصلوا على الشقيف وتبنين والنبطية ودمروا الدنيا كلها من بعد ما كنا عم نرسم الحدود عن طريق الجيش اللبناني البطل وأحد العمدة بترسيم الحدود العميد مراد. كل صخرة وكل نبتة وكل شجرة وكل تل صغيرة كانوا عم يتمسكوا فيها لحتى رسموا الحدود من النقورة لجبل الشيخ لسفوح جبل الشيخ، وبعدين رجعوا استدرجوا العدو، استدرجوا الإسرائيلية لجوا. شو بنعمل؟ دمروا ضيع اللبنانيين كلهم، يعني مش بس هن طايفتهم، هن جزء من الطايفة 18 مسيطرين بالقوة على قرار الطايفة 18. استدرجوا الشر على وطننا لبنان ودمروا الضيع المسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية، ضيعهم وضيع الآخرين. يعني شو ذنب ضيع دمرت لأنه هن متمركزين فيها كانوا، أو يتمركزوا ويهربوا، يضربوا من هونيك ويهربوا، مثل يارون. يارون ضيع التعايش، مسيحية شيعية على الحدود، يارون فيها كنيسة مرجريس وفيها حسينية للطائفة الشيعية الكريمة. اجوا بليلة من الليالي من شي سنة ونص، ضربوا من حد كنيسة مرجريس وهربوا. اجا الرد دمر كنيسة مرجريس، بقي برج الجرس واقف. مرجريس كسر لكم ايديكم، اللي قصفتوا واللي قصفوكم رجعوا. فمن هالمنطلق هيدا رجعت كمان دمرت يارون كلها ونسفت بما فيها الحسينية الكريمة. هيدا وطننا لبنان، هيك عم بصير، ودير الرهبات بيارون، وكل الاشياء دمرت بهالضيعة. هذا مثل من امثله ضيع مشتركة تعايشية. فهذا الوضع، في ضيع صامدة من الضيع المسيحية بعدها، اوقات بيجوا على اطراف هالضيع بيقصفوا بفلوا كانوا لحتى تنضر هالضيع، لانه ردوا عليهم. الخوري بيير الراعي استشهد، رايح عم يتفقد الوضع بأطراف الضياع. يا فالله يهديهم، الله يهديكم يا ضالين، سلموا أموركم للجيش اللبناني. هلأ تلت علي الطاهر وأنفاق علي الطاهر، هلأ مثل عم نشتغل عليه، رئاسة الجمهورية مع الأمريكيين اللي كانوا عم يفرضوا على الإسرائيليين إنه بيجي الجيش اللبناني وبيسحبكم من قبل أنفاق، ما بدكم؟ شو بنعمل؟ شو منخزق تيابنا يعني؟ من نوح؟ عم نوح دمرتوا لنا اقتصادنا، حرقتوا دين سلافنا، ما خليتوا شيء بهالوطن، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا امنيا. منيح اللي عنا هالقوى الامنيه الشرعيه باللحم الحي عم تدافع عن الشرعيه وعن وطننا لبنان وعن الاراضي الموجوده تحت سيطرتها للقوى الامنيه الشرعيه. وعقبال ما تسلموا امركم يا ضالين ويرجع لبنان كله لكنف شرعيه. صوتك عالي جبل لبنان. نصلي من أجل وطننا لبنان، واليوم الساعة 7 المساء في صلاة بكنيسة السيدة بعين سعادة، رعية السيدة مار أغوستينوس بعين سعادة كفرة بالمتن الشمالي، ومحاضرة بعنوان مريم حاضر الله مع الأب ميشيل عبود الكرملي المشرف على الرهبنة، المشرف العام على الرهبنة الكرملية والرئيس السابق لكاريتاس لبنان. إذن الليلة الساعة 7 المساء بعد القداس المسائي بكنيسة السيدة، الكرسي الأسقفي في عين سعادة المتن الشمالي. نصلي بوطننا لبنان، نحن حاضر الله، ومريم يلدات يشوع حاضر الله، أبونا معليو ميشيل عبود الكرملي شلومو شاينو وبريخ طوبو وبريخ يوموخ وبريخ لايلايخ. الليلة 7 المساء، مطار الخلخون موريو يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 فيكن تبعتوا كل الرصد والقضايا اللي بدكن نتابعها. في مستمع بعت لي فيديو مدته دقيقة ونص، يبدو انه في بي مع ابنه، البي بالجيش اللبناني البطل رتيب، وابنه خريج بالمدرسة الحربية بتياب المميزة لتلاميذ المدرسة الحربية. خلينا نسمع هالفيديو شو في بقلبه.
2: علاء كيفك تأمرني؟ اللي قتل نديم طلعوه من قبل، يعني طلعوه على السكت. فأنا بالنسبة لي هلأ بالعكس، ما بخفي عليك، أنا بدي يطلع العفو العام، هلأ بدي شوف العالم كله لما طلعوا يلي قتل ابني ما حدا طلع صوته، بدي هلأ تقوم القيامة، لأنه هلأ بس يطلع عفو عام كل المقتلين هاللبناني من جيش وغيرهم من ضباط وغيرهم بدي شوف شو بدهم يعملوا. أنا عدى السبت يعني ما بقى فيني أعمل شيء، لأنه زلمة فل من الحبس ويمكن حط إجره بالطيارة وفل. فالله لا يقيم باط حدا بهالبلد، إن شاء الله بينضرب بالنووي. هلأ صار وقت فرجي. أنت بتعرف اللي طلع اللي قتل نديم مين؟ المحكمة العسكرية، يعني الجيش. طلعوا مين؟ يلي قتل ثلاث ضباط وقومة عسكر، طلعوا براءة. فكرك طلع من الحبس لأنه كان عليه حكم؟ لا، القضاء

والد الملازم أول الشهيد في الجيش اللبناني نديم سمعان، ورح خبركن قصته للشهيد نديم سمعان. استشهد الملازم أول في الجيش اللبناني نديم سمعان في 26 تشرين الأول 2014 ببلدة بحنين بعكار على يد مجموعات تكفيرية. شقيقة الشهيد نور تتذكر 24 تشرين الأول 2014 كان اليوم الأخير اللي شافت فيه خيا قبل استشهاده. إجا مأزونية لعدة ساعات على البيت، طلعوا تنزهوا سوا وضحكوا كتير هو وأخته نور. ما كانت عارفة نور إنه هيدي المرة الأخيرة. اللي عم تلتقي فيها خيا نعم زينوا له زاوية بالبيت سموها زاوية نديم، وضوا شموع والبخور دايما موجود إلى جانب بدلته العسكرية وصوره. الله يرحمك الشهيد البطل وكل الشهداء الأبطال بقوانا الأمنية الشرعية. الله يصبر قلبك وقلب الأم، أمه لنديم سمعان شهيد الجيش اللبناني ملازم أول، ما تهنى. دايما منصلي لهم للشباب ومنهنيهم لما بيترقوا. في ملازم هلأ صيدلانية رح نهنيها بعد شوي، والله يفرجينا إياها جنرال، منصلي لهم هيك دايما. نعم تعرفوا قلب الأم أوقات بدلها. بدي أعترف قدامكم إنه ابني سيدريك جوني صديق قتل حاله بده يعمل ضابط بالجيش اللبناني. وبكي لأنه باتريسيا منعته. كنت أنا أيامت عليها أنه خليه يروح يفوت على المدرسة الحربية، قالت لي أبداً، بيجي شي واحد أزعر وهو مندفع وحابب يكون ضابط مغوار بالوحدات الخاصة بالجيش اللبناني، هيك محضر حاله نفسياً وجسديا. قالت لي بيجي شخص مش معروف قرعة بيو وامه من وين بيقتل لي. الله يرحم الشهداء. اكيد المسيرة ما بتتوقف وبيضل في ناس تفوت على المدرسة الحربية وتتطوع، وكل انسان اكيد ربنا كاتب له مصيره. نشكرك يا رب على كل نعمك. آمين. صوتك عالي جبل لبنان. رح نحكي بوقت لاحق كمان عن ضابط بالجيش اللبناني رفض يتخلى عن دينه تجاه المسلحين كمان بشمال لبنان، وصار الرتيب اللي معه من غير دينه يترجاه يقول لهم طوق

0: بالشهادة اللي عم يطلبوها منك وخلص نفسك. قال له أبدا، أنا ولدت على دين المسيح وبضلني موجود. وشقفوه وبعتوه لأهله وما تراجع وما تنازل. هذه قصة كمان من قصص البطولة والشهادة والتمسك كل إنسان بدينه. الضابط الشهيد النداف. وللأسف رجعوا ظلموا له ابنه بقصة تفجير المرفأ. ابنه كمان ضابط للشهيد النداف اللي تشقف وما تنازل عن دينه. بصراحة ظلموا له ابنه بقصة تفجير المرفأ، لأنه هو كان من أوائل اللي بلغوا عن النيترات وحبسوه. يعني انحبس اللي بلغ، لأنه بلغ. إنه شو عرفك؟ طب ما أنا عارف إن هيدي النيترات وأنا عسكري وبلغت. حبسوا ابن شهيد ضابط، ابن شهيد حبسوه بتفجير المرفأ وبيو تشقف وما تنزل عن دينه وما تنزل عن شرفه العسكري. كمان هيدي قصة ظلم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وبتبقى سقفة الحياة، وبيبقى وطننا لبنان وطن الحياة. لأول مرة ببلدة ريفون كسروان، حضروا حالكم لبرنامج استثنائي بمناسبة عيد مروكوز وعيد السيدة ضمن سوق يا عيني عريفون. راح يتم استضافة ملك آلة الكمان جهاد عقل وسهرة فنية مميزة. أهلا وسهلا فيكم، منفرح ومنغني. أجواء لا تنسى. أهلا وسهلا فيكم بريفون كسروان بكرة الجمعة 14 آب، حفلة موسيقية مع عازف الكمان جهاد عقل الساعة 9 المساء بكرة. بعد بكرة السبت 15 آب الساعة 6 بعد الظهر دوك شو، 9 المساء باريد شو، 9 ونص المساء باريلز ليد شو. الأحد 16 آب بريفون 7 المساء فيوجن باي بسام، الساعة 8 المساء دبكي وفرقة رماح دير الأحمر من دير الأحمر لريفون. 9 المساء تراث جدودنا، مباريات بدق الجرس وتحديات تراثية لبنانية بريفون. الأحد بساحة كنيسة مروكوس بريفون سوق يا عيني عريفون. كونوا معنا، استمتعوا بثلاث أيام، جمعة سبت أحد بكرة وبعد بكرة واللي بعده، بكل فرح من عيد عيد السيدة وعيد مروكوز. يحميكن، ناطرينكن وأهلا وسهلا. تحية لبلدية ريفون، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ونائب رئيس بلدية ريفون المحامي الأستاذ رشاد مدور. عيد مبارك للجميع. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الفرح قرار. ولما عم نسمع الإعلانات الحلوة عن احتفاليات مهرجان عيد بيروت اللي مرق، ومثل ما قلنا رغم كل الصعوبات ورغم الحرب حتى من داخل البيت الواحد والانتصار اللي انتصر والقانون، ومهرجان عيد بيروت تويو تو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي. وهلأ صرنا عم نسمع، واليوم أجمل إعلان من أجمل الإعلانات اللي سمعتها جوليان داسان شانت جو داسان بكازينو لبنان. حضروا حالكم واحجزوا وكونوا معنا. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس، هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، وهيدي مقاومة سقفية وما فيكن توقفوا لنا الحياة. هذا ما صرح به مدير ستار سيستم أمين أبياغي. الفرح قرار. خلينا نسمع سوا على منصة وقناة بيرد آي نيوز وبرنامج كيف ما كنت بحبك، أمين أبياغي يتحدث إلى الزميلة تمارا بولس. يسعد صباحكم.
1: حلقة جديدة من كيف ما كنت بحبك منستهلها اليوم وضيفي رئيس مهرجانات أعياد بيروت المنتج أمين أبياغي. أهلا وسهلا فيك.
2: ميرسي. أهلا وسهلا فيك.
1: شرفنا بكيف ما كنت بحبك. اليوم رح نحكي معك شوي أكتر، تنستعرض الوضع السياحي بلبنان وتنحكي شوي أكتر عن مهرجانات، خصوصا مهرجانات أعياد بيروت اللي تعودنا عليها بالكاليتي اللي بتقدمه على السوق اللبناني. إذا فينا نقول حنبلش نستهل حلقتنا بالسؤال الأول، شو
2: الصورة يلي
1: بتخطر ببالك لما نحكي عن لبنان؟
2: لبنان بلدي يلي بحبه كتير.
1: نعم.
2: رغم هو يعني كان شوي قاسي معنا آخر 50 سنة لتسايا أو 40 سنة، بس منحبه بشكل أنه بخلينا نكون هالقد وفيين لإله.
1: برأيك ليه الأجانب أو حتى المغتربين اللي عايشين برا بيضلوا يتوافدوا على لبنان بالرغم من الأوضاع أوقات اللي بتكون نتفة صغيرة منا ستيبل إذا فينا نقول، شو اللي بيخليهم هالقد يتعلقوا بلبنان ويرجعوا يزوروه مراراً وتكراراً؟
2: في شيء بلبنان بخلي يعني عن جد اللبناني أوريدي معلق كتير، وبحس حتى في أجانب بيكونوا معلقين كمان كتير. يعني لا. أجانب بيجوا مع لبنانية بيكونوا أصحاب إلهم ما بقعدوا يفلوا. في كتير قصص هيك، هيدا سر لبنان، يعني هذا الحلو فيه.
1: نعم. برأيك اليوم الزائر يلي بيجي على لبنان بيكون عم بينبش على مجرد زيارة يقوم فيها، ولا لأ بالنسبة له لبنان هي تجربة إكسبرينس أن طانك تال بيجي حتى يزورها ويعيشها؟
2: أنا بحس هن اتنين سوا، بتبلش بزيارة بصير تجربة بنبسط فيها بشكل إنه بيبقى هون أو بيصير يجي كتير، يجي يعني ضل. خاصة بحس أكتر شيء الفرنسوية، عندي هالفيلينج إنه الفرنسوية بحبه كتير وبتعلقه بلبنان، يمكن لأنه لبنان شوي عكس فرنسا في بارتس، طريقة العيشة، التجربة، يعني كل شيء، كل الأكوي اللبناني، يعني الطريقة اللبنانية كيف بتصرفوا مع الأجانب أو مع الزوار أو مع السياح بتخليهم يتعلقوا. أكيد غير بلاد كمان يعني، بس بحس أنا عندي فيلينج الفرنسوية من الأكثر في قصص إنه أجوا وزاروا وقضوا وقت بلبنان وقرروا يعيشوا بلبنان. يعني
1: على كل حال مثل ما حضرتك ذكرت من القصص اللي كتير شائعة واللي منسمعها إنه وقتها يجي السائح على لبنان أكيد بيذكر القصص الحلوة اللي عاشها، اللي زارها، المطبخ، الفن، إتسترا، بس بيكون عنده تعليق خاص على الهوسبيتاليتي. الشق الضيافة اللي عنده إياه لبناني بيتميز فيه بشكل صح. رائع جدا. يمكن هذا الشيء كمان اللي بيميزنا بالدرجة الأولى.
2: هيدي أهم شغلة عنا أنا think عنا الأتو، هيدا الشغلة كتير قوية للبنان.
1: خبرني شوي أكتر عن بيروت هوليديز أو مهرجانات أعياد بيروت، كيف بدأت الفكرة؟
2: هلا نحن بال 2012 أنا بعمل نظم حفلات، بدير إدارة أعمال فنانين لبنانية.
1: نعم.
2: بشتغل مع فنانين أجانب وهيك، وبال 2012 واحدة من الأفكار اللي كانت عندي اللي أول شيء هيك بلشت كان شو لمايكل جاكسون، أوماج لمايكل جاكسون، وقت عم حكيك يعني من 14 سنة، وحبيت أعمله بالبيروت سوق. كيت شخص أنا بعرفه اسمه جورج عيسى، بعرف إنه هو عنده علاقة مع بيروت سوق.
1: نعم.
2: منيحة مع ناس يعني بيروت سوق. قلت له ليك حابب أعمل هذا الشيء، بركي بنعمله سوا. قال إيه واي نوت، حكي معهم. أوكي عطونا وتفرجونا وين فينا نعمل. حد هلأ خلص طلع بناية رجع يعني، بس أول ما قلعت القصة. وفي كمان جهاد المر شريكة كان نعمل سوا عدة حفلات، سو قررنا إنه نعمل هالمشروع سوا. وبلش يكبر هالمشروع، بلش بحفلة، هو حفلة يعني مثل ليلتين لشو لمايكل جاكسون، وصرنا من هون لهون نقول يي هتا نزيد هيك، ركبنا سيستم تنعمل ليلة غيرها وليلة تالتة وليلة تالتة، ركب معنا مهرجان شو منسميه بتذكر يمكن وقتها جورج عيسى قال شيء انه خارج نكون كسائب وقت العيد وفاتي هيدي السنه هاي سابت اللي عم نعمل بوقت تذكر عيد يعني عيد رمضان يعني شيء هيك
1: فطر
2: شيء بشي هالبريود هيك قال هتا سميه عياد يعني عياد بيروت وهيك من هون لهون طلعت الفكره واول سنه كان في يعني هذا الشو بلس اذا مش غلطان ليلي لميشيل فاضل وحفله او حفلتين غير يعني عملنا هيك اربع حفلات اما لاحظنا انه العالم حبوا الفكره والمنطقه وبيروت يعني شو انا كنت قبل يعني بعمل كتير مع جوني فيستيفال بشتغل مع بيبلوس مع بعلبك قبل يعني سو انا
1: بكونك منتج حضرتك
2: يعني نعم. بعرف قصه المهرجانات بس صراحه كان هون بلشت القصه وسنة نعم. بعدها كانت اللانسمان القوية يعني اللي كان فيها تقريبا 8-9 حفلات يعني صار من 3-4 حفلات طلعنا ل 8-9 حفلات كل الأسامي إليسا وائل نانسي صباح فخري يعني كلهم عرفت شو وحتى زياد رحباني يعني سو هيك قلعت إذا بديك وصارت كل سنة عن سنة تكبر بس غيرنا مرتين ثلاثة غيرنا الفانيو لانه نعم. بعدين بيروت سوق بعد سنتين قالوا لنا نحن بدنا نبلش نعمر هون في زا حديد عامله مثل بروجي
1: نقلته
2: على الووتر فرونت اول نعم. شيء اندور اوكي ورجعنا نقلنا اوت دور يعني صرنا ننقل وبعدين اخر كم سنه صاروا بالووتر فرونت اوت دور وبس غبنا سنتين ثلاثه صراحه من وراء الوضع يعني بال 2020 21-22
1: على كل حال مهرجانات أعياد بيروت صارت محطة سنوية صح. العالم بتنطرها من سنة لسنة خبرنا شو أكتر أستاذ أمين شو الحلم وراء بيروت هوليدايز لشو بتطلعوا
2: هلأ الحلم أكيد دايما أنه نحط لبنان على الخارطة خارطة الشرق الأوسط خاصة أنه هلأ في تحدي صار أنه في عدة بلاد بالشرق الأوسط كمان رجعوا أو بلشوا رجعوا أنه ما كانوا يعملوا بلشوا يعملوا حفلات صار فيه مثل تحدي يعني إذا
1: تنافس
2: ايه. نعم. تنافس إذا بدك ايه نوع من التنافس أنه بالبلاد تنافس أكثر يعني هو نحن بدنا نحط لبنان على الخارطة مشان هيك واحد من الأسباب اللي قلنا هالسنة من بعد ما عدنا بشهر 3 لما بلشت الحرب عدنا صرنا نطلب انه ناطرين شو بده يصير تنفهم شو فينا نعمل وخاصة انه بيروت ما يعني ما كان ظابطة قصتها
1: نعم
2: قررنا انه لا we have to do يعني لازم نعمل شيء وهيك ركبت القصة انه لازم نعمل طب الاخر صار عنا هالopportunity بالارض بمنطقة أنطلياس النقاش وحكينا الفنانين اللي عادة نشتغل معهم وكم حدا زيادة كمان ولقينا انه في اقبال من قبلهم مع انه استغربوا فكره انه مش بيروت بس هي قفت احنا لقلنا بيروت الكبرى هي يعني بعدنا ببيروت انه مش رحنا على محل كتير بعيد
1: نعم.
2: وهيك صارت ركبت القصه بهالطريقه يعني
0: اذا استمعنا لجزء من هالمقابله اللي مدتها 26 دقيقه الاستاذ امين ابياغي ستار سيستم حكي عن مهرجان اعياد بيروت وتاسيسه وصولاً لليلة الحلوة اللي تبعناها نحن وياكم وكنتوا كتار وكانت المدارج مدرجات مليانة تحية لزملائنا بقناة بيرد آي نيوز وبرنامج كيف ما كنت بحبك وزميلي تمارا بولوس فيكن تابعوا أكيد هالمقابلة الكاملة قصة حياة قصة نجاح ستار سيستم أمين أبياغي وتويوتو سي جهاد جابرييل المر ومستمرين أكيد والله يوفقكم وهلأ بالإعلانات عم نسمع عن جوليان داسان شانت جو داسان بكازينو لبنان خليكم عم تتابعونا أكيد وكونوا كتار وهيدا هي سقفة الحياة وهيدا نحنا وهيدا وطننا لبنان الله يوفقكم بلبنان وبدبي نشاطات حلوة كتير وشراكة حلوة كتير تويوتو سي وستار سيستم صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا يا لبنانيين

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: إذن هيدي سقفتنا، هيدا نحنا كنا قبل شوي عم نسمع قصة مهرجان عياد بيروت بلبنان وبالدول العربية وبدبي كمان بدولة الإمارات. أمين أبياغي خبرنا عن هالقصة، قصة شراكة حلوة كتير بسبيل الفن وبسبيل الرقي بوطن لبنان وثقافة الحياة والرقي، تويوتو سي، جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي. خلينا نسمع سوا ماريلين نعمة وديو هي ومروان خوري. يا دنيا نسينا من لبنان لدبي كمان.

0: يا دنيا نسينا ماريلين نعمان ومروان خوري. يسعد صباحكم، هذا الفن الأصيل، هذا وطننا لبنان وبدبي كمان وبكازينو لبنان كمان. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان، لبنان الفرح الرقي والفنون الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. برعاية بلدية مدينة شويفات، اللجنة الثقافية التربوية، وتحت شعار الفرح والصحة لكل الناس، مؤسسة الأمير مجيد أرسلان داعينا لحضور حفلة مع الفنان خالد العبدالله وفرقته بكرة الجمعة 14 آب 2026 الساعة 8 المساء. إذن مسرح مدينة شويفات، مؤسسة الأمير مجيد أرسلان. يعود ريع الحفل إلى تمويل إجراء فحص فئة الدم مجاناً لسكان مدينة شويفات. نلتقي لنفرح ونعطي. تباع البطاقات بمبنى مؤسسة الأمير مجيد أرسلان كل يوم من الساعة 8 إلى 2، يعني اليوم عندكم بعد وبكرة. للحجز سعر البطاقة $15. بلدية مدينة شويفات، رئيساً وأعضاء نضال ذيب الجردي، اللجنة الثقافية التربوية ببلدية شويفات، ومؤسسة الأمير مجيد أرسلان بطل الاستقلال. بكرة الساعة 8 المساء. وهيدا الريع مهم جدا، لفتني. بهنيكم بلدية شويفات على هالمبادرة، وهي إجراء فحص فئة الدم لكل سكان مدينة شويفات. مبادرة حلوة كتير، شجعوها، حضروا هالحفلة، شجعوا الفنون الجميلة، الفنان خالد العبدالله وفرقته بكرة الجمعة 8 المساء. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 وجيه، يسعد صباحك، بيصبح عليكم. على 03-444-037 رسالة صوتية.
1: صباح الخير خي جوني، يعطيك ألف عافية. صباح الخير لكل اللي عم يسمعوك في عالم ما أنا فاهمي شو قصة العفو، قصة العفو العام. العفو العام مش يعني يلي قتل بيطلع، مش يعني يلي عمل جريمة بيطلع، لا. أنا امبارح عم بقري حاطينه على السوشيال ميديا مين يستثنى من العفو العام. كل حدا عامل جرائم بالبلد حولي مش لحقهم العفو العام. العفو العام هو لحق العالم يلي كان عندها مظلومية بالحبس وما تحاكمت وهيك. أما اللي قتل واللي يتم أكيد نحن ضد، ونحن مع أنه ياخد جزائه ولو شو ما صار يصير ومين ما كان يكون، لأنه يلي فقد غالي عقلبه، هذا كتير غالي. أكيد ما هيجي يقول إيه وأنا مع، الدم غالي. بقى العفو العام ما بيشمل كل اللي عمل جرائم. نتمنى من الناس اللي عم تحكي عنه تقريه للعفو العام قبل ما يصدر بالجريدة الرسمية، وتشوف شو أهدافه هيدا العفو العام. يعطيك ألف عافية خي جوني،
0: الله يعافيك ويسعد صباحك. شكرا أكيد لتوضيح شربل. بالنهاية في عنا شرعية ولو ظلمت، في عنا قضاء، في عنا مجلس نيابي ولو كان ممدد لنفسه بسبب الأوضاع، شغلة مبررة. مش ممكن يتم إجراء انتخابات نيابية ووطننا لبنان عم بيدمروه فئة من الضالين اللي عم يدمروا نفسهم وعم يدمروا وطنهم لبنان. الله يوعيهم. صوتك عالي جبل لبنان. في الصحف اللبنانية اليوم دعوة من رئيس مجلس إدارة تعاونية زراعية ببلدة برقة في البقاع وجوارها، يدعو الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ب 29/8/2026 الساعة 3 بعد الظهر في قاعة الأب الأولى ببلدة بر البقاع، وذلك من أجل انتخاب هيئة إدارية جديدة والاطلاع على الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2024. وإذا مثل العادي بكل هالأنونسات هيدي والإعلانات، إذا لم يتوفر النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية بمن حضر يوم السبت ب 5/9/2026 في نفس المكان والزمان، يعني بقاعة الأب الأولى ببلدة برقة. رئيس مجلس إدارة التعاونية الزراعية في برقة وجوارها إميل جعجع: أهلنا ببرقة، يسعد صباحكم، الله محيي صمودكم بهالبلدة الحلوة في البقاع. صامدين صمود شجر الأرز وصمود شجر اللزاب بأرضكم اللي عم بيتم الاعتداء عليه من قبل بعض أطياف الوطن ومن قبل أولاد عمنا السوريين، وعم نتابع الموضوع، وبكل أسف منكف لهم يدهم وبيرجعوا. فالله يحميكم بزراعتكم، بصناعتكم، في صناعات ببرقة، في ماركات حلوة كتير بتم تسويقها بالأسواق اللبنانية. يعني بعدني بتذكر في ماركت بزورات رائعة جدا ببلدة برقة اللي بتستاهل الصمود وبتستاهل إنه تزوروها بهالصيفية الحلوة. والسبت المقبل إذا بتحبوا تكونوا موجودين معهم، منطقة البقاع الشمالي في حزب القوات اللبنانية مركز برقة، وحفل عشاء بمطعم الصقر بدبي السبت المقبل ب 22 آب الساعة 8 المساء. فيكن تحجزوا دعما لهالضيعة وصمودة بوطننا لبنان وتعايشة بوطننا لبنان. 03-872-746. شلومو شاينو الخلخون أحاي حوتاي ببلدة برقة الجميلة في البقاع. يحميكن يحمي شجر الزاب بضيعتنا الحلوة برقة، ويحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان، أرزو لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للشهداء الأحياء بالقوى الأمنية الشرعية. طوني يمين وفيديو بعت لنا إياه بنسمعه سوا.
2: الشهيد الحي أنطوان يمين، صباح الخير.
3: صباح النور. بونجور.
2: أهلا وسهلا فيك. كنت حابب هيك تعمل مداخلة بتزامن مع هذه الجلسة اليوم، ترفع فيها الصوت على قانون العفو العام، وأيضا يعني على المسائل الاقتصادية، الرواتب وما إلى ذلك، وكيف ينظر للشهداء اليوم وتعامل معهم. تفضل.
3: نحن اليوم بدنا نشد على ايده مع الوزير الدفاع اللواء مصر وعلى ايده قائد الجيش. نحن
0: خطك عم بيقطش.
3: الشهداء واصحاب الدم يلي بيحكي فيهم هو قيادة الجيش ووزير الدفاع اللي صار معهم امبارح مرفوض كليا. نحن مش ضد المحاكمات العادية، ضد العفو جيت مكان. واللي صار معه موقف امبارح وزير الدفاع هذا مرفوض ردا قاطعا. يعني عبالنا العشرة ما كنا نجيب نشكل طلعات على رد الفعل، لان نحن
0: نعم. إذن بعت لنا الشهيد الحي أنطوان يمين رئيس لجنة الشهداء والشهداء الأحياء بالجيش اللبناني البطل وقدامى القوات المسلحة اللبنانية، مداخلة عبر تلفزيون جديد مبارح. تحية لكم لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء اللي استنكروا محاولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام منع وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا من إبداء رأي الجيش بالجلسة التشريعية أول امبارح ب 11 آب. الله يحمي وطننا لبنان والشرف والتضحية والوفاء. نحن أنتو وأنتو نحن موحدين بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الروح الرياضية وبيروت ماراثون وشراكة وتعاون مع جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. وفي هذا الإطار التقت رئيسة مجلس الأمناء لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ديانا طبارة في مقر جمعية بيروت ماراثون رئيسة الجمعية مي الخليل في زيارة تهنئة بروتوكولية. إذن السيدة مي الخليل ووفد بيروت ماراثون زاروا جمعية المقاصد بمقر ببيروت زيارة تهنئة لمناسبة تولي السيدة ديانا طبارة مهامها في رئاسة الجمعية. حضر اللقاء رئيس مجلس الأمناء السابق المهندس أمين الدعوق وعدد من أعضاء مجلس أمناء المقاصد الحالي، وهم أمين السر حسن بحصلي، عضو لجنة النشاطات والرياضة والتدقيق والحوكمة والقوانين هناء السماك المهتمة بالشؤون الثقافية والتربية، وسامر الحلواني عضو الهيئة المسؤولة عن التسويق، وفائزة قنبر مديرة مكتب أمانة السر. من جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسن رستم، أمين السر الزميل الإعلامي حسان محي الدين، عضو الهيئة الإدارية أمين الصندوق غسان حجار ودينا حركي. ووجهت السيدة مي الخليل التهنئة والمباركة إلى السيدة ديانا طبارة على ثقة الجمعية العمومية لجمعية المقاصد على اختيارها رئيسة للمقاصد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار امرأة لهذا الموقع القيادي، ما يؤكد الأهلية والكفاءة للسيدة ديانا طبارة. علاقة مثالية بين جمعية المقاصد وبيروت ماراثون خلال السنوات الماضية، ومن سنة 2003 يوم تأسيس وسنة تأسيس بيروت ماراثون، عندما كان يتولى المهندس الدعوق رئاسة المقاصد، فترة رائعة وناجحة على صعيد التعاون خصوصا بمجال المتطوعين وكشافة المقاصد اللي كانوا يشاركوا بكل سباقات بيروت ماراثون تطوعا. وإن شاء الله هالعلاقة تعود إلى الزخم خلال الولاية الحالية لما فيه خير الطرفين. السيدة ديانا طبارة ردت بأن جمعية المقاصد حاليا تعمل كل الجهود لتكون للجميع ولكل من يرغب في التعاون والتواصل معها من اتحادات وجمعيات لخير الوطن والمجتمع، ولكن أوضحت أنه جهاز المتطوعين بجمعية المقاصد تم إنهاء دوره لاعتبارات ودوافع قصرية، وهناك كشافة المقاصد التي تقوم بالعديد من المهام ومن بينها العمل التطوعي. وجمعية المقاصد على استعداد للتعاون مع جمعية بيروت ماراثون استناداً لخبرتها وتاريخها وإنجازاتها وبما يعود بالنفع على جمعية المقاصد وبما يحفظ اسم الجمعية وصورتها الجديدة. لجنة مشتركة تألفت من الطرفين لوضع الأسس والقواعد لاتفاقية التعاون بالمجال الرياضي والاجتماعي والإنساني والخيري. وتسلمت رئيسة مجلس الأمناء لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ديانا طبارة من السيدة مي الخليل درع جمعية بيروت ماراثون التقديرية، وفينا نشوف هالصور التذكارية بصحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم وصحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، نشروا هالخبر مع الصور. بيروت ماراثون، مي الخليل يسعد صباحك، جمعية المقاصد، السيدة ديانا طبارة وأعضاء مجلس الأمناء، الله محييكم ومحيي وطننا لبنان والروح الرياضية والتعاون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.
2: صوتك عالي جبل لبنان، متابعين سوا نحن وياكم فترتنا 03-444-037. أحلى صباح الخير، والله يعطيك الألف عافية جوني صديق أبو قاسم، يسعد صباحك وصباح كل المستمعين. طوني من الحدد، يا هلا، ورسالة صوتية بنسمعها.
3: هزلت سلطة ما بتحافظ على دم جيشة للأسف. تعرف يا جوني، الدمعة مش نزلت، كر دموعنا امبارح من القهر على شهداء، على ضباط، على أبناء شهداء الجيش اللي دفعوا دم وتمن لحتى يجي يتطلعوا على الشارع يلاقي القاتل قدامهم عم يتمشى. مش حرقة بالقلب؟ حرقة. والأكتر والأكتر بيطلبوا من الجيش التصدي والحماية و وهن مش قادرين يحموه لا بدمه ولا بحياته، حتى اللحمة عم يحرموه عن طبق اليومي تبعه، وهن بدهم 5,000 دولار، والله لا يشبعون ويحرمنا منهم باستثناء كم نائب شرفاء مقدمين معاشاتهم للجيش. يسعد صباحك.
2: صباح الخير يا وطن لبنان، وصباح الخير يا جيشنا اللبناني. قائد الجيش أعلن وقال: من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. قائد الجيش العماد رودولف هيكل حضر مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرود بريتال في البقاع. نفذ هذه المناورة فوج الحدود البرية الرابع ووحدات أخرى من قوى البر بمشاركة القوات الجوية ونسور الجو، نسور الجو في الجيش اللبناني البطل. بعدها تفقد قائد الجيش قيادة فوج الحدود البرية الرابع، حيث افتتح غرفة العمليات واطلع على تجهيزاتها الحديثة المستخدمة لتنفيذ المهمات، وبخاصة مراقبة الحدود وحمايتها، كما افتتح نصبا تذكاريا لشهداء فوج الحدود البرية الرابع. العماد هيكل أثنى على احتراف العسكريين وقال: أستمد منكم القوة والعزيمة، وألمس ما تتحلون به من إيمان ومعنويات عالية. أنتم تعطون الأمل لكل لبناني، وتقفون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بوطننا لبنان. وأكد قائد الجيش أهمية التدريب المستمر والتكامل بين الوحدات، وأشار إلى أن الهدف الأساسي للقيادة تطوير إمكانات المؤسسة العسكرية عبر القدرات الذاتية، وأنها تعمل على تأمين الدعم اللازم للجيش عبر الدول الصديقة والشقيقة. وتطرق قائد الجيش إلى دور الجيش اللبناني الذي يصب في مصلحة الوطن، وقال: نسعى من خلال جهودنا وتضحياتنا إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين والضباط بالقول: من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه، فلن نتخلى عن مهماتنا الأساسية في الدفاع عن كل شبر من أرضنا وأرض وطننا لبنان. الله محييكم فوج الحدود البرية الرابع وكل أفواج بجيشنا اللبناني البطل. قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل، الله محييك والكلمة التي قلتها من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. الله يقدرنا كل اللبنانيين إنه نصير نشبه جيشنا، جيشنا نحن ونحن جيشنا. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة كل الوطن. بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان أكد في بيان أصدره أن الجيش اللبناني سيبقى المؤسسة الوطنية الجامعة والسياج الذي يحفظ الوطن والضمانة الراسخة لوحدته وسيادته والعنوان الذي يلتقي حوله جميع اللبنانيين لأنه يجسد معنى الدولة وهيبتها وشرعيتها. وقال البطريرك ميناسيان: في زمن تتكاثر فيه التحديات وتشتد فيه المحن يزداد اقتناعنا بأن الجيش اللبناني هو صمام أمان الوطن وحامي الحدود والساهر على أمن الشعب اللبناني والحصن المنيع في وجه كل من يهدد استقرار لبنان. وأضاف البطريرك رفائيل بيدروس ميناسيان: إن دعم الجيش وتعزيز حضوره وإمكاناته واجب وطني يقع على عاتق الجميع، لأن قوة الجيش هي قوة لبنان، وثباته هو ثبات الدولة اللبنانية، ونجاح الجيش هو نجاح لكل اللبنانيين. وأشار البطريرك ميناسيان إلى أن العسكريين كتبوا بتضحياتهم وصبرهم وإيمانهم برسالتهم، كتبوا صفحات مشرقة من تاريخ لبنان، وقدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن الأرض والإنسان، وستبقى دماء الشهداء أمانة في ضمير الوطن وشهادة حية على أن لبنان يحيا بإخلاص أبنائه الذين يضعون الواجب فوق كل اعتبار. تحية لك ولوطنيتك كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك سيدنا البطريرك رفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، ومحبته لوطننا لبنان ولجيش لبنان. دعم الجيش وتعزيزه واجب وطني على عاتق الجميع. إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة الوطن، إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037. صباح الخير جوني على الكارنتينا مدخل المرفأ، داهن رمز ميم بالأسود واللوحة غير قانونية. نعم يلا بعت لي إياها هلأ هالسيارة. خلينا نتأكد منها. بعت لي إياها على 70-220-888. صح مبين رمز ميم، برافو عليك. 104-090 مخالفة لقانون السير لأنه مطبوعة بأحرف نافرة وغير شرعية. يلا يا شباب صبايا وشباب سمير جونيور إلي وكل الشباب والصبايا، فايشوا لي إياها سيارة باثفايندر رقم 104-090 على ميم. ممكن تكون لشي إدارة، بس خلينا نكشفها تجاه الرأي العام وتجاه القانون. ممنوع هالنوع من اللوحات اللي محطوط عليها الأحرف ب يعني مش إنه محطوطة أحرف فارسية وعربية بالمعنى أو أجنبية وعربية، محطوطة بالعربي 104-090 على ميم. من هو هالأشوس هيدا اللي عم يشتغل بمؤسسة حكومية؟ يلا ناطر منكم تفيش السيارة وبعت لي إياهن. المستمع تسلم دياتك وسام، بعت لي إياهن على 70-220-888. هيك في ناس عم تستكبر على الوطن للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويش ماني شركة لبنانية منتشرة بكل المناطق اللبنانية، 1400 فرع وعم بيزيدوا بكل المدن والقرى والبلدات. فيكن تلاقوا فرع لويش ماني تتعاملوا معه، توفروا على حالكم من خلال تحويل داخل لبنان بالدولار، تدفعوا 1% بدلا من 2-3%. إضافة لخدمات عديدة ويش ماني للأطباء، للدكاترة الصيادلة، للمهندسين وللمواطنين. كل مواطن بده يتزوج وبده ورقة الفحص الطبي من نقابة الأطباء، صار فيكم تحصل عليها من كل فروع ويش ماني. وكمان كل شخص بده يعمل دفتر سواقة، الورقة الطبية، بدل ما تتوجهوا لنقابة الأطباء وفروعها، في 1400 فرع لويش ماني بكل المناطق اللبنانية بتحصلوا على هالورقة الطبية لدفتر السواقة وللزواج، إضافة لدفتر السواقة الدولي كمان من خلال ويش ماني أبليكيشن. بتقدموا الطلب، خلال 3 أيام بيكون وصل الدفتر الدولي وبيسلموكن إياه بأي عنوان من عناوينكن بكل المناطق اللبنانية أو أي فرع من فروع ويش ماني دون أي كلفة إضافية، بالتعاون مع الأتسأل. ويش ماني أوجيرو ألفا وتاتش، مندفع فوتيرنا من شرج خطوط بالأسعار الرسمية وبالفروع المشتركة بين ويش ماني، وبيبقى فيه كمان تلاكو ويش ماني تلاكو، هني وكلا سامسونج بيعا وصيانة. أهلا وسهلا فيكن، تابلتز موبايلز سامسونج بيع وصيانة بفروع ويش ماني تلاكو. ويش ماني تحويل من خارج لبنان للبنان ومن لبنان للخارج بكل أمان بإشراف مصرف لبنان. ويش ماني بخدمتكن وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صورة بعت لنا إياها مستمع. فيشوا لي إياها. أوكي، نيسان باثفايندر. يا الله يا الله، ما بعرف إذا ما بحق لهم الوزارات يعملوا هيك أو السيارات التابعة للوزارات. الباثفايندر الأسود تابع لوزارة الداخلية والبلديات، يمكن المديرية العامة. يا حضرات يسعد لي صباحك. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار إنسان رائع جدا، وكنا مبارح ذكرنا باجتماعاته مع كل القيادات ومفارز السير ووحدات قوى الأمن الداخلي بكل المناطق. قال لهم ما حدا يراجعني بقى، كل يوم بده تتصادر الدراجات النارية والسيارات غير الشرعية وكل الآليات غير الشرعية، وما حدا يراجع بهالموضوع، وكل يوم بدنا نصدرهم من كل المناطق اللبنانية. فالله يعطيك العافية سيدي الوزير بكل محبة، إنه ليش هالسيارة التابعة لوزارة الداخلية المديرية العامة بدها تكون داهن باللون الأسود حرف ميم، وسيارة مخالفة لمواصفات اللوحات اللبنانية، يعني لو أرقام بيرزي وغيرها من الأمور. بدي أسأل على كل، رح نبعث كمان هالتسجيل والصور للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم بالعلاقات العامة، بلكي بيوضح لنا هالموضوع. هل يحق للوزارات أنه تستعمل أرقام نافرة وغيرها من الأمور المخالفة نحن كمواطنين؟ إذا حطيناها كمواطنين هذه مخالفة. يلا، هل يحق لوزارة الداخلية أو للوزارات والإدارات العسكرية والمدنية ما لا يحق للبنانيين؟ لننتظر ونرى. وبكل محبة أكيد وبصوت عالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عمل الخير بوطننا لبنان والعمل الاجتماعي الخيري بوطننا لبنان من نواب بخدمة الوطن وخدمة المجتمع اللبناني.

النائب البروفيسور فريد البستاني على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي معاينات طبية مجانية برعاية وزارة الصحة وبلدية دير القمر ومستشفى دير القمر الحكومي وبالتعاون مع جمعيات لبنانية ودولية تقدم الحملة معاينات طبية وأدوية مجانية بالطب العام، طب القلب، طب المسالك البولية وغيرها من الاختصاصات لأبناء المنطقة في دير القمر والنازحين اللبنانيين إليها فقط للبنانيين. إذن أهلا وسهلا فيكم التنين المقبل 24 آب 2026 بمبنى مستشفى دير القمر الحكومي من الساعة 9 صباحا لـ3 بعد الظهر. فيكن أكيد تسجلوا على رقم تابع لبلدية دير القمر الله يعطيهم العافية 71-581-314. تتوجهوا لمبنى البلدية التنين صباحا والنقل مؤمن من مبنى بلدية دير القمر لمستشفى دير القمر الحكومي. تحية لألك ولوطنيتك وإنسانيتك النائب البروفيسور فريد البستاني اللي أكيد كلنا عرفنا أنه ساهم بشكل كتير كبير وأساسي بتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي وسعى بجهود جبارة إلى تسليمه للدولة اللبنانية ووزارة الصحة. أهلنا بدير القمر والمناطق المجاورة لبنانيين بدكم تجيبوا تذكركم أبناء المنطقة والنازحين اللبنانيين إلى هالمنطقة بدير القمر التنين من 9 الصبح لـ3 بعد الظهر. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدول النواب اللي مش ناطرين معاشهم ينزاد، هني قيمة مضافة للوطن من خلال عمل الخير العسكري والمدني بوطننا لبنان. دكتور فريد البستاني وفريق عملك الله يحميكن ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا، كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان، هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. نتابعين سوا فترتنا نحنا وياكن 03-444-037. صباح الخير جوني، أنا ميش.

بكل الأحوال تواصل معي على 70-220-888 وأهلا وسهلا فيك والله يوفقك يا رب. أكيد منساعد نحن قد ما فينا وإذا بدك أي سبونسورينج ضمن البرنامج أو برات البرنامج بالبرنامج العام طوال النهار نحن بخدمتكم ولإعلاناتكم ودعمكم لإذاعة جبل لبنان. نحن وياكم عم نشتغل باللحم الحي مثل ما بيقولوا، ومثل ما عم نقول دايما إذاعة جبل لبنان منا مستزلمة لحدا. إذاعة جبل لبنان إذا في استزلام عندها للوطن وللشرعية فقط لا غير. فمن هالمنطلق هيدا دعمكم وإعلاناتكم مثل ما هلأ ميشا سكر من بريكلا بالمحل بعتيلي بروشور أو معلومات هيك لحتى أقلك مبروك، وهيدي مقدمة أكيد لحتى نعرف عنك وعن كل معلن بإذاعة جبل.

تحية لكل استثمار لبناني ومن اللحم الحي مثل ما قالت ناميشا سكر. يلا الله يوفقكم يا رب، ومنشجع بعضنا ومننفع بعضنا، وكل الإعلانات اللي بتسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان فنية وثقافية وتجارية بتنفعون أكيد للأشخاص اللي بيستاهلوا من خلال إعلاناتهم بإذاعة جبل لبنان. هذا التضامن المجتمعي بيناتنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مبروك من قلبنا لدكتورة الصيدلانية الملازم بقوى الأمن الداخلي تونيا أنطوان نوفل من بلدة ترتج ببلاد جبيل، ومن كل لبنان صارت للوطن. الدكتورة الصيدلانية تونيا أنطوان نوفل تم ترقيتها من رتبة ملازم إلى مرتبة ملازم أول. برافو، هيدي نجمة جديدة تعلقت، يا نجمة لبنان أنت وكل ضباط وضابطات قوانا الأمنية الشرعية. من أهلنا بترتج من إذاعة جبل لبنان وكل اللبنانيين مبروك، وإلى المزيد من الرتب والنجاحات تونيا أنطوان نوفل، ملازم أول صارت بقوى الأمن الداخلي، ونشوفك جنرال دكتورة بالصيدلي تونيا أنطوان نوفل. أكيد بتخدم وطنا لبنان والأمن الداخلي من خلال الاستشارات الطبية كدكتورة صيدلانية. الله يوفقك ويحميك لأهلك ولوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كنا خبرناكم بتاريخ 23 تموز انه في شخص مجهول اقدم على تحطيم تمثال مريم العذراء ببلدة البرامية قضاء صيدا. اكيد يعطيهم الف عافية قوى الامن الداخلي للاستقصاء والتحري وشعبة المعلومات، الله يوفقكم. تم إلقاء القبض على هالأزعر البلا أخلاق، طلع لبناني للأسف، الله يكسر إيدي أو الله يسامحه، أنتوا شو بتحبوا تقولوا. دورية من شعبة المعلومات وقفوه بالبرامية، يعني منه بعيد هالبلا أخلاق. اعترف أنه أقدم على تحطيم تمثال السيدة العذراء، تم تحويله إلى القضاء المختص. أهلنا بالبرامية الله يحميكم يحمي تعايشكم

الأيام يلدات يشوع نطار الخلخون. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. مبروك لكاهن سرياني كاثوليكي نفتخر فيه، أبون معليو دافيد ملكي. أبون معليو سوريويو دافيد ملكي مباريخ لوخ. بعد سنوات من التعب والصراع مع الزمن بين الالتزام بالخدمة الكنسية والدراسة، اتكل على الله من السماء وعلى مجهوده الشخصي ماديا ومعنويا. الأب دافيد ملكي أنهى ماستر بالعلوم اللاهوتية والرعوية، والماستر اللي قدمه بعنوان الإعلام المرئي الكنسي في لبنان واقع وتحديات بجامعة الحكمة ساجس. أكيد كلنا منحملك بصلاتنا ودعائنا لألك. موريون برخوخ أبونا معليو دافيد ملكي، مبروك من جامعة الحكمة الماستر. الأب دافيد ملكي هو كاهن رعية كنيسة مار بهنام وسارة للروم الكاثوليك بالفنار بالمتن. نطار لوخ موريو ويشوع مشيحو ومور بهنام ومور سارة نطار لوخ والكنوشتو كاثوليكو سوريويتو دي لوخ أبونا معليو دافيد ملكي. أكيد من المطرانية سيدنا المطران المسؤول عنه والرعية والمحبين وإذاعة جبل لبنان. الأب دافيد ملكي ماستر بالعلوم اللاهوتية والرعوية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية لجوليان داسان، وهلأ عم تسمعوا صورته إعلاناتنا إنه بكازينو لبنان احتفالية حلوة. جوليان داسان شانت جو داسان بكل محبة وبكل رقي احتفالياتنا الحلوة. نسمع سوا A toi, Julien Dassin, chante Joe Dassin. هيدا أجواءنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان.

0: جوليان داسان شانت جو داسان والإعلانات عم تسمعون أكيد والبروموسيون عبر إذاعة جبل لبنان بكازينو لبنان فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس لقونا هيدي ثقافتنا هيدا نحنا الرقي والحضارة والفنون الجميلة بوطننا لبنان تيوتو سي وستار سيستم صوتك عالي جبل لبنان شركة لبنانية بخدمة السياحة وطننا لبنان حلال رانتكار لتأجير وبيع السيارات إضافة لأسطول السيارات اللي موجود بتصرفكن كلبنانيين وكزوار للبنان وسياح 2500 سيارة بتصرفكن من مطار بيروت لكل المناطق اللبنانية مواكب أعراسكن وكل احتفالياتكن الحلوة حلال رانتكار إضافة إلى 200 سيارة بتصرفكن شباب وصبايا سيارات موديل 2026 هايبريد وتطور أهلا وسهلا فيكن شفتن للسيارات كان عم يتم تسلمهم الأسبوع الماضي أكيد بكون تسارعوا للحجز 200 سيارة كهربائية وهايبريد موديل 2026 كلهم أسعار خاصة لمستمعي جبل لبنان والان جي اوز البيع نقدا أو تتفقوا على عملية التقسيط حلال جروب لتأجير السيارات وبيع السيارات بالمنصورية مبنى شركة حلال والدكواني بعد تقاطع إشارات الهابي 200 متر عشمال إميل حلال وفريق عمله بتصرفكن بتصرف السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والمواطنين اللبنانيين والمواطنات صبايا سيارات حلوين كتير بألوان حلوين كتير موديل 2026 03-166-711 و 71-166-711 حلال رانتكار حلال جروب بتصرفكن صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان رسالة صوتية 03-444-037
1: جوني صباح الخير يعطيك العافية جوني امبارح أنا كنت هون بمنطقة مثل كامب للخارجين عن القانون اللي عنا بالبلد مبينين أنه خارجين عن القانون يعني ما بدنا اثنين يحكوا فيها ففي محل دجاج كمان حاطت صور وشعارات لجماعة الخارجين عن القانون قاعد عم ينفس دوليب سيارة واقفة على باب محله أنا بسابة ناطر حدا يطلع من المستوصف يعني من جوا طلعت فيها كليته نفس أول دولاب نفس الثاني ونفس الثالث قلت له يا زلمة شو عم تعمل قال لي واقف لي هون هذا ممنوع الوقوف على باب المحل المهم قلت له يا زلمة اعتبر لألك السيارة أو اعتبر لبيك أو اعتبر لحدا بركي طالع الزلمة معه طوارئ معه شيء المهم قال لي ما تتدخل فأنا قعدت بالسيارة يعني ليش بدي اتدخل مني رجل دولة أنا المهم بعد 5 دقايق طلع زلمة ختيار هو ومرته من المستوصف وجايين طلعت هاي سيارتهم وركب مشكل طويل عريض ورح يخبطوا بعضهم شوية تانية ختيار لاحترموا مرته وبهدلوا الدنيا كلها شو بدنا نعمل يعني اخر شيء طلع ابن حلال هنيك عنده كومبريسير هو اجا نفخ له الدوليب ما بعرف يا جوني عرفنا عيشتنا بقى بهالبلاد الخرا طلعت ما بقى ترجع يعني كيف بدنا نعيش مع مع مع مع هيك عالم كيف بدنا نتاقلم كيف بدنا نكفي حياتنا ما بعرف يا جوني شو عم بيصير بهالدنيا
0: الله يسعدنا مثل ما قلت رياض جزء من وطننا لبنان خارج عن القانون خارج عن الأخلاق ضالين اللهم ردهم عن ضلالتهم ويرجعوا للوطن دمروا الوطن وحرقوا سلافنا صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع. بفترتنا اليوم الوزير جبران باسيل مغرد تغريدة عن كلفة موتور الكهرباء، كلفة كهرباء لبنان وكلفة البواخر، انه ارخص شيء البواخر. بس بدنا نرجع نسترجع انا وياكم شو قال بالزمنات عن البواخر الوزير جبران باسيل، شو قال لماجي فرح. رح نسمعه بتسجيل لقاله من بعد ما نستعرض تغريدته. بريك ونرجع، والمزيد والمزيد، مش بس جبران باسيل وغيره وغيره وغيره. آخ وطن لبنان.

0: علقان بالعجقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: هيدا وطننا لبنان، وهيدا إعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان، إعلانات سبونسورينج، دعم NGOs، رجال أعمال، أشخاص نضاف، يعني يكون سجلهم العدلي رائع جدا وطنيا واجتماعيا. أهلا وسهلا فيكم سبونسورز لمساعدة إذاعة جبل لبنان بالاستمرار والتطوير وتقوية الإرسال لنتغلب على التشويش وننتشر بكل المناطق اللبنانية بما يليق باللبنانيين. إعلاناتكم سبونسورينج، دعمكم 70-220-888. قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري، موقع على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. آخر المعلومات الواردة، وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا لن يشارك في الجلسة الحكومية. كل التضامن معك سيد اللواء ميشيل منسا، ومع الجيش اللبناني البطل والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. تفجير وإحراق منازل صباحا في مجد الزون والمنصوري، هيدا إصرار الضالين بوطننا لبنان على الاستمرار بتدمير الوطن. للأسف ضالين، ضلوا البوصلة. اللهم سدد خطانا وساعد الضالين للعودة لكنف الوطن والشرعية. سيناريو أيلول الساخن، هل يبدأ من تلة علي الطاهر وأنفاق علي الطاهر؟ ما بدهم يسلمون للجيش اللبناني البطل لا الزخيرة ولا نفسهم تحفظهم الجيش. عم بيزتولن أنابل وغازات سامة وغيرها من الأمور، وهن ما بدهم يسلموا الجيش اللبناني، زخيرتهم ونفسهم. يلا الله يوعيهم لأخوتنا الضالين بالوطن. صواريخ جراد من سوريا إلى عرسال، من يهربها ومن يحمي المهربين؟ رهننا على فوج الحدود البرية والأفواج بالجيش اللبناني البطل.

جاكلين بولس كتبت خاص لبنان فايلز: العفو العام، المظلومون أولا أم المجرمون أيضا؟ ميرا جزيني كتبت: واشنطن تختبر تل أبيب قبل روم أتليتي. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: المحامي الأستاذ أنطونيوس أبو كسم، ومقال بعنوان: العفو العام بالتراضي وانتهاك العدالة، فالعدالة فالعدالة. أبرز فيديوهات: مقابلة، بودكاست حكينات لبنان فايلز، جاسم عجاقة الخبير الاقتصادي: لم نخرج بعد من المنطقة الحمراء، وهذا مصير أموال المودعين، ولهذا لا نصدر إلى أوروبا وأمريكا. إذن اقتصاديا لم نخرج من المنطقة الحمراء، شو هو مصير أموالكم يا مودعين؟ فيكن تزوروا لبنان فايلز بودكاست حكينات وتشوفوا المقابلة بالفيديو مع الأستاذ جاسم عجاقة. ما هو مصير مقاتلي حزب الله؟ علم لبنان فايلز أن العديد من مقاتلي حزب الله لا يزال أهليهم يتلقون خبر وفاتهم تباعاً بعد التأكد من رفاتهم، في وقت تشير المعلومات المتداولة إلى أن تحديد مصير بعض المقاتلين لا يزال معقداً وغير متاح بصورة مباشرة، فيما لا يزال مصير مقاتلين آخرين من حزب الله مجهولاً. هيك بدكن يا قيادة حزب الله؟ وهلأ عم تغامروا بالموجودين داخل أنفاق علي الطاهر بدل ما تسلموا نفسكن للجيش اللبناني، وهيدا منه استسلام، هيدا تسليم أمرنا للشرعية اللبنانية لحمايتنا وحماية نفسنا. ولكن ما بدهن لحد يتقلق، بعدهن معندين، والله أعلم شو عم بصير داخل الأنفاق اللي عم يوصلوا له الإسرائيليين عبر روبوتات، وعم بيضخوا الغازات السامة داخل فتحات التهوية بالأنفاق. مش أفضل يستلم الجيش اللبناني أمركم وينقلكم لبرات الأنفاق ويستلم الزخيرة والمعدات الموجودة العسكرية؟ نيا. في لبنان فايلز أيضا غضب على خط $5,000. بحسب لبنان فايلز، تتسع الاعتراضات على الزيادة المرتقبة لرواتب النواب وسط منشورات وانتقادات تعتبر أن الأولوية في هذه المرحلة يفترض أن تكون لمعالجة أوضاع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والمتضررين، وفيما تتداول أوساط سياسية ومجتمعية علامات استفهام حول توقيت الزيادة وآليتها، يبرز مجدداً ملف الفوارق بين رواتب أهل السلطة وأوضاع اللبنانيين المعيشية. نعم، غضب على خط $5,000. صدقتم زملائنا بلبنان فايلز، يعني أسوأ قرار تخذ بأسوأ توقيت، يعني لا الأوضاع عادية ولا الأمور عم تمرق هيك بشكل عادي والاقتصاد ماشي والبلد ماشي ولا يهمك، البلد عم يتدمر على يد بعض أبنائه نضالين بجزء من الطائفة 18، دمار اقتصادي وفقر وتعتير للعسكريين والمدنيين المتقاعدين واللي بالخدمة، يعني ضباط ورتبة وجنود بكل أسف خدموا الوطن 20 و30 و40 سنة من كل الأسلاك العسكرية، تعويضهم مش عم يتخطى $4,000-$5,000، $6,000-$3,000 تعويض 20-30 سنة 40 سنة خدمة عسكرية ومدنية. في زملاء لقلنا بالوكالة الوطنية وغيرها من إدارات الدولة $700 و$600 خدموا 20-30 سنة، قال لأنه متعاقدين هن كمان، بقى $200-$300 $400 مش عم يقبضون. نعم، الله يساعدنا. موازنة الطيور متوفرة. علم لبنان فايلز أن شركة كبرى خصصت موازنة مالية كبيرة لعدد من وسائل الإعلام بهدف تسليط الضوء على ملف تكاثر الطيور في محيط مطار بيروت
والمخاطر التي قد تشكلها على سلامة حركة الطيران في محاولة للضغط على الجهات الرسمية المعنية ودفعها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول مناسبة وسريعة لهذه المشكلة. إذن شركة كبرى، على كل أنها الطيور موجودين، يعني لو كذبت هالشركة الكبرى منحرق دين سلافة أنا وياكم وليبانون فايلز. بس ما بعرف أنه مخصصين موازنات مالية كبيرة لعدد من وسائل الإعلام، هيدا نحنا ما مندخل فيها، ما مندخل بصفقات من تحت الطاولة. علنا كل شيء قدامكم مستمعي جبل لبنان.

عناوين كتيرة بلبنان فالز. وسؤال: أين معالي الوزيرة بعد كل الحروب التي خاضتها وزيرة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مر بها الطلاب على مدار العام؟ حتى الساعة لم تصدر الوزارة إفادات لطلاب المناهج الأجنبية ولم تحدد موعداً لامتحانات أصحاب الطلبات الحرة، وذلك بحسب لبنان فايلز. يا بلد مدمر، الله يسعدنا. واحد وزراء التربية السابقين عامل حملة على الوزيرة الحالية كمان انه هيك فكره هيك بهالطريقه، هو هيك ببيض صفحته بالزمنات. لا لا يا حبيبي، لا لا لا لا يا حبيبي، ملف الكمبيوترات واللابتوبس اللي ادعيته انه تم تلفن لانه شتت الدنيا وفاتت المي على مستودعات وزاره التربيه وما وزعتون على الطلاب المستحقين، ليش كنتوا تاركينهم تفاتت المي عليهم يا حضرت؟ فإذا ابتليتم بالمعاصي يا حضرة وزير التربية السابق فاستتروا، استتر أفضل لك، ما ينفتح ملفك وبالخط العريض. إذن عناوين كتيرة بلبنان فايلز، عناوين فنية وثقافية واجتماعية من كل أنحاء العالم. جورج وصوف يعيد أجواء الزمن الجميل في أغنية طمني على الحبايب باللهجة المصرية، جدد التعاون مع الموسيقار صلاح الشرنوبي، عمل أعاد المستمعين اللي بيحبوا سلطان الطرب جورج وصوف إلى أجواء الزمن الجميل. كلمات أحمد شتى، ألحان صلاح الشرنوبي، التوزيع الموسيقي رامي الشرنوبي، وتم تصويره بطريقة الفيديو كليب. طمني على الحبايب، طمني يا أمر، على قد ما قلبي دايب وحشوني يا أمر. بلكي منسمعكم إياها بعد شوي، أو ليش بعد شوي، هلأ نحن ولبنان فايلز ومستمعي جبل لبنان بنقول لك جورج وصوف الله يطول بعمرك ومبروك أغنيتك الجديدة. خلينا نسمع أو نسمع مقطع منها من إذاعة جبل لبنان، جورج وصوف والأغنية الكاملة، أحمد شتى صلاح الشرنوبي، طمني على الحبايب، جبل لبنان.

جديد جورج وصوف عبر إذاعة جبل لبنان. طمني يا قمر. جورج وصوف والزمن الجميل وكل الأزمنة الجميلة.

جورج وسوف آخر أغاني. طمني على الحبايب. يطول بعمرك أبو وديع.

مبروك جورج وسوف هالأغنية هيدي، وعطاء لا يتوقف أبدا ويستمر دائما وأبدا. من إذاعة جبل لبنان ومستمعينا من لبنان فايلز، مبروك جورج وسوف يعيد أجواء الزمن الجميل في أغنية طمني على الحبايب. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر وحاجات البقاع على طاولة البحث مع رئيس الجمهورية. في هذا الإطار عرض النائب ميشيل ظاهر مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوضاع العامة في البلاد، مركزاً على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية، كما تناول البحث حاجات قضاء زحلي لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات معيشية كثيرة، والأهم الاهتمام بمطالب قرى شرقي زحلي التي تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة. تحية للسيد الرئيس، الله يأخذ بيدك بخلاص وطننا لبنان. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر ورؤية وطن، وأكيد حاجات قضاء زحلي والقرى الصامدة والصابرة والمتعايشة بشرق زحلي. رح نتابع هالقضية مع النائب ميشيل ظاهر والسيد الرئيس جوزيف عون بخدمة وطننا لبنان وصمودكم ببلدتكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. يلا جبران باسيل فورا بعد البريك.

0: assuré par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: C'est ça. Virgin Ticketing Box Office, Star System et To You To See. هيدا وطننا لبنان، هيدا نحنا. حجزوا، كونوا كتار. ثقافة الحياة. لانوي نوستالجي. تحية لزملائنا وزميلاتنا بنوستالجي. 88.1 والأغاني من الزمن الجميل. الأجنبية. والأغاني العربية واللبنانية من الزمن الجميل جبل لبنان طورد لبنان صوتك عالي جبل لبنان أستاذ جبران باسيل صباح الخير لفتتني تغريدة لألك بكل احترام رح أوردها للمستمعين نرجع نرد عليك بشي أنت قلته من زمان يعني معقول مثلا شخص ينسحب من مواقف آلة وتصير هالمواقف من بعد ما كانت كذا كذا تصير مزا مزا يا غرد الأستاذ جبران باسيل ما يلي على صفحته فجر اليوم يا لبناني كتب لكم جبران باسيل الناس لازم تفهم ثلاث أرقام 55 سنت كلفة موتور الكهرباء 55 سنت 27 سنت كلفة كهرباء لبنان 27 سنت 15 سنت كلفة كهرباء البواخر 15 سنت وحكموا يضيف الأستاذ جبران باسيل حكموا يا لبنانيين بالأرقام وين الهدر وين الضرر ينهي جبران باسيل هيدي هي الحقيقة احفظوا أرقامها واحفظوا كذباتهم سيد جبران باسيل انت بتعرف يعني نحنا مش انه مع اخصامك يعني نحنا مع كل اللبنانيين وكل لبناني ادمي هيدا رفيق الوطن وحبيب الوطن وكل لبناني مد ايده من تحت الطاولة او فوق الطاولة على اموال اللبنانيين هيدا عدو الوطن بصراحة يعني فأستاذ جبران باسيل رح ارجع لدقيقة و16 ثانية من مقابلة كنت انت بعدك هيك شاب زغطور مهضوم طيوب وماجي فرح كانت كعمين بعدها بأوج عزة وشبابها يلا على الأو تي في يعني مؤسستكم الإعلامية الأو تي في للحزب الأورانج التيار الوطني الحر الذي أسسه عمك الله يطول بعمره الطويل العمر والسعيد الذكر ميشيل عون وانت عم تتابع المسيرة مسيرتك جبران باسيل ضيف ماجي فرح من سنوات طويلة كان يحذر اللبنانيين من استخدام واستقدام بواخر الكهرباء بعدين جابهم لما صار هو بالعهد وبالحكم كيف كلفة موتور الكهرباء أنت غردت صباح اليوم 55 سنت كلفة كهرباء لبنان 27 سنت كلفة كهرباء البواخر 15 سنت طيب ليه كنت عم تقول أنه هيدي سرقة للشعب إذا جابوا البواخر غيرك أنه يحق لجبران باسيل ما لا يحق لغيره أستاذ جبران خلينا نسمع واللبنانيين يحكموا ماجي فرح صباح الخير
2: لماذا نوصل لتلاقي قدامك في هذا الملفات الكثيرة والعلامات الاستفهام عليها
3: لماذا ما في كهرباء بلبنان بعد 20 سنة من انتهت
2: ايه هذا بدي اسألها بس اجي لك
3: لماذا ما في مي بلبنان لماذا لنطرق المال
4: بال 2015 ل 24 على 24
5: 6 ل 2015 لبنان رح يكون في عنده 24 ساعة على 24 ساعة كهرباء
3: ليش قديه عم يجينا عروض هلا تنجيب بواخر بالبحر نوقفها وناخذ منها كهرباء
2: شو المانع؟ إذا بتعطي الناس 24 على 24 شو المانع؟
3: في كلفة على الخزينة
2: نعم.
3: لا لا هيدا مش حل هيدا بكون عملت كذبة على الشعب اللبناني
2: لا بتقول حل مقط
3: لا
2: يعني فيها تكون خطة وقتية لا حتى كانت خلصت
3: هي مش خطة هيدي مسخرج
2: يعني مخرج
3: نعمل كونترا منجيب نوقفه بينبسطوا الناس انه هاي وقفنا بواخر مش بدنا كهرباء انا ما بعرف اكذب على الناس
2: مش كذب بتقول
3: بلا كذب هيدا كذب على الناس
6: قبل ما كان فينا نضغط ونصر لأنه كان الحق علينا. هلأ الأموال تحولت وبالتالي بدنا نتأمل أنه البواخر تيجي قبل هالوقت هيدا اللي محدد بالعقد.
7: آه يا حنان.
1: طيب نعم. آه يا أستاذ جبران، لما كنت بعدك زغطور هيك وطيوب ومهضوم اعتبرت أنه البواخر هي سرقة لأموال اللبنانيين. كيف صارت البواخر بعدين حلال؟ كانت حرام صارت حلال؟ طب ليه سيد جبران باسيل؟ فيك ترد إذا بتحب. يتواصلوا معي من مكتبك 70-220-888 منطلبك على الهواء ومنعمل مناظرة قدام اللبنانيين أو بتبعت لي بيان ضمن حق الرد. تغريدتك اليوم الصباح أنه الناس لازم تفهم ثلاث أرقام: 55 سنت كلفة موتور الكهرباء توليد الكهرباء، 27 سنت كلفة كهرباء لبنان، و15 سنت كلفة كهرباء البواخر اللي كنت تعتبرهم قدام ماجي فرح والرأي العام عبر الأو تي في أنه هيدي سرقة لأموال اللبنانيين. بعدين بطلت سرقة لما صرتوا أنتوا بالحكم. طب ليه؟ طب كيف؟ يعني كيف وليش؟ هذا برنامج بالزمانات. كيف وليش؟ الرأي العام بده يعرف أستاذ جبران باسيل. ما فينا هيك ندوخ بتكويعة 180 درجة. البواخر كانت حرام صارت حلال بعهدكم. ليه؟ ناطر الجواب منك أستاذ جبران باسيل أو من مكتبك أو من محبينك إذا بحبوا على 03-444-037 إذا عندك مسؤولين بحبوا يبرروا على الهواء مباشرة وليحكم الرأي العام. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. لليوم الخميس 13 آب 2026 بعنوان فوضى الوصايات. أكدت الفوضى والسجالات كما المزايدات صحة ما كتبناه بالأمس عن جلسة التشريع النيابية وما تخللها من مماحكات ومزايدات ليس أولها ولا آخرها ما جرى بين رئيس الحكومة نواف سلام والوزير في حكومته ميشيل منسا الذي منع من الكلام باسم المؤسسة العسكرية عن الحقوق التي يجب أن يتم الحفاظ عليها من أجل كرامة شهداء الجيش وأهلهم. وهكذا مر قانون إلغاء الإعدام بقدرة قادر، كما قانون الإعلام الذي فيه كل أنواع الشوائب والثغرات والتضييق على وسائل الإعلام التقليدية، فيما أطلق العنان لأصحاب المنصات والمؤثرين على مراكز التواصل الاجتماعي من دون حسيب أو رقيب. أما العفو فحدث ولا حرج، كل أنواع التناقضات والمقايضات والتسويات والتنازلات على قياس محكومين محددين فيما لم يسأل رأي المعنيين بالأمر. لماذا يجري كل ما يجري؟ يجري فقط لأن نوابنا فقدوا القدرة على القرار بأنفسهم وهم يستحضرون من الخارج أرواح سفراء ومفوضين ساميين جدد ومفادين يتصلون ويطلبون وربما يهددون. تضيف إلهام سعيد فريحة مثلا: لماذا يتصل السفير الكندي بأحد المرجعيات النيابية ليسأله عن ضرورة البت بقانون الإعلام وأقراره كما هو من دون أي تعديل؟ وما أدراكم بالكواليس قانون العفو الذي يلبي مطالب خارجية؟ وما أدراكم بقانون إعادة هيكلة المصارف الذي يلبي مطالب سفراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبعض الجمعيات والمنظمات التي تدور في فلكه؟ والأنكى عندما تعرف أن المرجعيات الرئاسية تتفق فيما بينها على إقرار القوانين بناء على طلبات وأوامر خارجية، فيما نحن نتلهى في الوقت نفسه بمسرحيات النواب الذين يدركون متأخرين أنهم أدوات من دون أن يعلموا الرغبات الرئاسية والخارجية، وأنه هن ببغوات لمن يريدونهم أن ينطقوا به أو يحكوه. تنهي إلهام سعيد فريحة: إنها البلاد التي تخضع للوصايات الخارجية وللانتداب، والأسوأ أننا نتحدث عن قرار سيد وحر وعن حكومة ومجلس نيابي يمدد لنفسه ويقر الزيادات على رواتبه بنفسه، فيما زيادة قرش لعسكري صارت حراما. فوضى الوصايات بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الانوار.com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان شارع المصارف وترين السكة. فوق الشوب يأتي خبر يضاعف الحر، إقفال شارع المصارف ليومين لمناسبة انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب. قبل هذا الإجراء كنت أعتقد أن شارع المصارف مقفل منذ حجز أموال المودعين. بربكم لماذا تبقى المصارف مفتوحة؟ لا إيداعات، لأن ليس من غبي يضع أموالا في المصارف، ولا سحوبات لأن الودائع طارت. إذن لماذا المصارف؟ ريحوا الناس وخلوا شارع المصارف مقفل، وإذا شئتم حولوه إلى شارع المتاحف واكتبوا على مدخل شارع المصارف هنا كانت الودائع. شارع المصارف وترين السكة صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكترونية. فيكن تزوروا الموقع تسمعوا صيد اليوم والمقال بصوتي مسجلين. مدام إلهام سعيد فريحة، يسعد صباحك وصباح كل الأشخاص المحبين لوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح كنت خبرتكم عن توقيع كتاب بنادي علي بمدينة علي. امبارح الساعة 6:30 بعد الظهر اجتمعنا كلنا سوا بدعوة من ابنة مدينة علي نبيلة يوسف الفقيه، وبالتعاون مع نادي علي. لقاء ثقافي وحفل توقيع للترجمة العربية لكتاب بعنوان نحو الأرض الجديدة، الدفعات الثلاث من المتطوعين، للكاتبة دولوريس كانون. لأن بعض الكتب لا تقرأ فقط بل تفتح لنا آفاقا جديدة. بالاحتفالية امبارح كانت كلمة ترحيب بالحضور من الإعلام الزميل حسان محي الدين، ثم كلمة رئيس نادي علي الأستاذ فؤاد شيا، كلمة المهندسة السيدة دنيا أبو خزام الشعار، كلمة الكاتب الأستاذ فادي شهيب، ومن ثم كلمة المترجمة السيدة نبيلة يوسف الفقيه، وقد وقعت لنا الكتاب. بالنسخة اللي أكيد حصلت عليها ووقعت لي إياها نبيلة الفقيه امبارح كتبت الأخ الصديق جوني الصديق، لك مني كل احترام وتقدير. الإمضاء نبيلة الفقيه 12 آب 2026. الكتاب فيكم تحصلوا عليه، مهم جدا وبيغير حياة ناس كتار. تطوير الذات نحو الأرض الجديدة، عالم حلو كتير ناطرنا لما منتفائل بالخير مثل ما عم ندعي دايما نحن عبر إذاعة جبل لبنان، ومنعالج الأمور بكل إيجابية. نبيلة يوسف الفقيه، الكتاب صادر عن دار نوفل للطباعة والنشر وعن دار أشات أنطوان. فيكم تحصلوا عليه من المكتبات اللبنانية وخاصة من كل فروع مكتبة أنطوان بكل المناطق اللبنانية. خلينا نسمع سوا أنا وياكم الكلمة اللي سجلتها بالفيديو للكاتبة والمترجمة السيدة نبيلة يوسف الفقيه، لنتعرف أكثر وأكثر ابتداء من اليوم على هالكتاب اللي مهم جدا إنكم يكون عندكم بمكتبتكم تشتروه. الكلمة لألك.

0: ما تركوا لي كلمات احكيهم بعد هالكلمات الحلوه. مشكورين جدا جدا جدا، يعني ما فيني اعبر عن فرحتي ومحبه الليله. مشكورين جدا. يسرني ويشرفني حضوركم الكريم اليوم لنحتفل معا بميلاد وتوقيع كتاب ديلوريس كانن نحو الارض الجديده، الدفعات الثلاث من المتطوعين. هذا الكتاب رحلة طويلة من العمل والاختبار والتجربة، سعت من خلاله كانن إلى إضاءة جانب مهم حول استكشاف الحياة السابقة، الوعي الكوني وتطوير روح البشرية من خلال تقنية العلاج بالانحدار الزمني. تتحدث ديلوريس كانن عن كوكب الأرض الذي يحتاج لإنقاذ بعد أن دمر البشر مصادره واستنزفوا طاقاته. بعد استخدام القنبلة النووية في الحرب العالمية الثانية، تطوعت الآلاف من الأرواح المتطورة التي أتت من كواكب أخرى لتنقذ الأرض من الدمار، وذلك من خلال تجسدها هنا على والعمل على تغيير الوعي من الداخل. وهكذا وجدت الدفعات الثلاث من المتطوعين. تقول ديلوريس كانن: خلال عملي سمعت الكثير عن أن كل شيء يتكون من الطاقة، وأن الهيكل والشكل يتحددان من خلال التردد والاهتزاز، وإن الطاقة لا تموت لكنها فقط تتغير. وقد قيل لي أيضا أن اهتزاز الأرض وترددها قد تغيرا استعدادا للارتقاء إلى بعد جديد. انبسطوا. هناك أبعاد لا حصر لها تحيط بنا طوال الوقت ولا يمكننا رؤيتها، لأن اهتزازاتها في تسارع دائم، لذلك هي غير مرئية لأعيننا. من المهم بالنسبة لنا أن نعرف المزيد عن هذا التحول إلى بعد جديد، لأننا في منتصفه الآن وسنكون في ذروته قريبا. الأرض مدرسة نتأملها كي نتعلم للدروس، لكنها ليست المدرسة الوحيدة. أنتم عشتم على كواكب أخرى وفي أبعاد أخرى، وفعلتم الكثير والكثير من الأشياء التي لا يمكنكم تخيلها. العديد من الأشخاص الذين عملت معهم في السنوات القليلة الماضية أرجعتهم إلى حياة كانوا فيها كائنات نورانية تعيش في حالة من النعيم، ولم يكن لديهم أي سبب للدخول في كثافة الأرض وسلبيتها، لكنهم تطوعوا للمجيء لمساعدة البشر والأرض في هذا الوقت. لقد تعرفت إلى ما أعتبره ثلاث دفعات من هذه النفوس الجديدة التي تعيش على الأرض. جاءوا في هذا الوقت لأن معظم من كانوا هنا لعدة حيوات أصبحوا غارقين في الكارما من دون إحراز أي تقدم، وقد فقدوا رؤية الهدف من سبب قدومهم إلى الأرض أساسا. الدفعة الأولى هي الأرواح جاءت من كواكب أخرى لمساعدة الأرض في تخطي أزماتها، وغالبا ما تشعر بصعوبة التكيف مع قسوة العالم المادي. أما الدفعة الثانية هي لكائنات تعمل كمنارات طاقة صامتة تؤثر إيجابية في محيطها دون الحاجة لجهد أو عمل مباشر. أما الدفعة الثالثة فهي جيل الشباب الجديد الذي يمتلك وعيا متقدما جسديا وفكريا لقيادة مرحلة الانتقالية نحو الأرض الجديدة. يجعلنا كتاب ديلوريس كانن ندرك بأننا لسنا وحدنا، ونحن لسنا الجسد، لسنا نحن وحدنا في كوكب الأرض، بل هناك أرواح عليا ترعانا وتنتظرنا كي ندرك حقيقتنا، لنصل لتلك المرحلة من الوعي حيث نعي أننا متصلين بتلك الأرواح العليا وبالخالق. سأختم بقول مولانا جلال الدين الرومي عندما قال: بحثت في المعابد والكنائس والمساجد لكنني وجدت الإله في قلبي. شكرا.
1: الله. مبروك مبروك من قلبنا الكتاب الجديد للمترجمة ابنة مدينة علي نبيلة يوسف الفقية، نحو الأرض الجديدة، الدفعات الثلاث من المتطوعين لدولوريس كانون، تطوير الذات. الكتاب فيكم تحصلوا عليه من كل فروع مكتبة أنطوان بكل المناطق اللبنانية، صادر عن دار نوفل للنشر وأشات أنطوان. الله يبعث الخير لوطننا لبنان، وهيدي سقفتنا، هيدا نحنا، توقيع كتب، احتفاليات حلوة، بيروت ماراثون، كنا كلنا موجودين مبارح. شقيقة المترجمة نبيلة يوسف الفقيه رئيسة جمعية بيروت ماراثون وأخواتها كلهم كانوا موجودين، مدام مي الخليل. شكرا لبلدية علي ورئيس بلدية علي وأعضاء المجلس البلدي، وجدي مراد رئيس بلدية علي، الله يعطيكم ألف عافية بحضوركم، بتواضعكم، بمحبتكم للثقافة وكل الفنون الجميلة. علي اللي عندها سيمبوزيوم بالهوى الطلق بالعديد من شوارعها، علي الحلوة، لبنان الحلو. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني وعروضات أكيد دايما موجودة بتصرفكن كل أسبوع بتتجدد. اليوم بيخلص عرض عم خبركن عنه وبيبلش عرض جديد فيكن تستفيدوا اليوم حتى نفاد الكمية أو لبعض الظهر. كيلو اسكالوب دجاج $5.40، سلامي اكسترا لقية $2.95، ايمونتال فريكو لقية $2.70، باسم الخضار والفواكه كيلو

عادي بالزيت. بونيتا تونة فاخر بدولار وستين سنت. بيفاجئوني وفاة سوبر فاليو زلقة، وفيكم تسألوا عن تون بونيتا الفاخر بكل سوبر ماركت والميني ماركت والمتاجر بوطننا لبنان. بونيتا. اونو شوكو سبريد، اونو بمرطبان ازاز 750 جرام بدولارين و95 سنت. ماكروني ماركت اربيلا، فيرميسيل او بيني ريغاتي 400 جرام اربيلا ب55 سنت. اوشن جاردن وعروضات بامي، بامي صغيره اوشن جاردن 400 جرام بدولار و80 سنت فقط. عرض من فريمير على كل الشريمب من كل الاحجام، شريمبس جامبو لارج ميديوم وسمول باسعار رائعه جدا ومحسومه. كابتن فيشر ايضا كراب، كابتن فيشر اثنين كراب كل وحده فيها 250 جرام اثنيناتهم بدولارين و90 سنت سبيشال اوفر. بقسم المشروبات الروحيه اسمي جوني ووكر، جوني ووكر بلاك روبي 75 سنتيلتر ب 24 دولار و70 سنت بدل 33 دولار و40 سنت. بقسم المشروبات الروحيه كل انواع المشروبات الروحيه من مبيد جن ويسكي وبيره باسعار رائعه جدا توفيريه. واشتروا وكتروا مي اكوافينا، عرض رائع جدا من اكوافينا بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقه 12 قنينه 330 مليلتر اكوافينا بدولار و40 سنت. اشتروا وكتروا كل انواع المي من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقه. شاور جيل 114، اثنين شاور جيل 650 مليلتر اثنيناتهم ب 3 دولار و70 سنت. عروضات على أدوات التنظيف ومساحيق التنظيف، كومفورت سوفتنر مطري الغسيل كومفورت 4 لتر ب 3 دولار و90 سنت. أهلا وسهلا فيكم. كمان الأشخاص اللي عندهم بسينات أو كلاب بالبيت على الأكل، أكل البسينات بنجي كات 2 كيلو ب 5 دولار و70 سنت، وبنجي دوغ 2 كيلو نص ب 5 دولار و90 سنت. اهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشرة المساء، وسيادتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني والمواقف مؤمنة. اهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل، مش زمن قديم كتير، أغنية نوتر دام دو باري المسرحية العالمية الفرنسية بيل غارو دانيال لافوا و باتريك فيوري. بيل جبل لبنان.

Smeralda. Notre-Dame de Paris. شو عملت فيهم إسميرالدا لمطران باريس آنذاك وشاب الغجري وأحدب نوتردام فيكتور هوغو كوازيمودو؟ صوتك عالي جبل لبنان.

0: CML الصندوق التعاضدي العلماني للتأمين على صحتكن، صحة أولادكن، عيالكن، أهلكن وكل محبينكن. فيكن تقدموا من خارج لبنان هدية رائعة جدا، هدية سنوية، تأمين صحي لكل اللي بتحبون. بتقدموا لهم بطاقة صحية سنوية من CML الصندوق التعاضدي العلماني. وإذا حسين بتعب نفسي بتصير كلنا سوا، بمعظمنا تعبانين نفسيا من كل الأوضاع المحيطة فينا، وفي أيام بتكون أصعب من غير علينا. ولما تحتاجوا حدا يكون حدكن، CML حدكن، تهتم فيكن وبتأمن لكم الحماية النفسية اللي بتستحقوها. CML الصندوق التعاضدي العلماني 78-80-81-80. كن أفضل، ولنكون أفضل بدنا نحس بالأمان. CML دايما معك، الصندوق التعاضدي العلماني 78-80-81-80. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، وأعجوبة بالشمال لقديس لبنان ابن بلدة بقع كفرة شرب المخلوف. الكلمة لألك زميلنا موسى.
1: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. أنا بدي أحكي عن حالة طبية عجائبية عمرها القديس مار شربل. حتى ما طول كتير بدي أترك المريض نفسه اسمه إلي عيسى يحكي عن شو صار معه. هو طبعا تعالج بأمريكا وما صح، رجع إجا على لبنان وزار مزار القديس شربل وحكي شو صار معه. هو يعني هو المصدر الرئيسي وهو المرض وصح عبر مار شربل. طبعا هو ما بقرز لو بقرز ضاعة كبيرة بعكار، ضاعة مسيحية كبيرة يعني. وأنا نقلت الخبر عن صفحة بأرز له على الفيسبوك اسمه بأرز له أحلى للتأكد من هذا الموضوع يعني. فبدي أتركه هو يحكي، إلي عيسى يحكي شو صار معه بهالرسالة من عكار اليوم.
2: أنا بعد 3 شهور ونص بدي روح وأكيد ما شابي لح صحني. كان خيي طوني حكي مع الحكيم دكتور عشي وقال له قال له خيك ما راح يصح ولا ممكن يصح، بده عملية وعمليته صعبة. قال لي خيي بركي ما صحك ما شرب، قلت له بكون بستاهل انا عامل شيء. فتاني يوم رحت على المستشفى وصوروني 30 صوره بكل الانجلز بكل الاتجاهات. طلعت النتيجه الساعه 5، طلعت شو؟ طلعت بعضها مكسوره. طلعت هيك لفوق قلت يا ما شرب شو عامل انا. تلفت لدكتور عشي قلت له دكتور هيك هيك هيك هيك. قال لي بعرف وعارف ما راح تصح، بدك عمليه واخذ لك اوريدي من قبل موعد مع مع حكيم جراح.
3: نعم.
2: بكره الساعة 8. فشو عملوا لي بالمستشفى جاكس ميموريال هاسبيتال؟ ما جفصنوا لي اياها لانه ما في 24 ساعة تشوفني حكيم تاني. فحطوا لي سلينج هيدي اللي بتلفها هيك وعظم.
3: نعم.
2: بتشدها بتشد الايد. رحت الصبح تاني يوم الساعة 8 عند الجراح، قال لي عنده 3 اوض بقلب هونيك المستشفى الصغيرة عنده اياها. قال لي قعد بتاني أوضة بالنصانية على الشريون وشلي سلينج. فشلت سلينج وقعدت على الشريون. أنا هو عم بيقطع من أول أوضة لثالث أوضة، طلع علي على اليمين هيك شاف شيء. شو هو الشاف؟ شاف شيء رجع علي يفوت صور 3 صور هون. قلت له عندك صور كتير من مبارح ومن 3 أشهر هيك. قال لي فوت صور عندي هون. صور 3 صور حطهم، كان ايام الضوء بتحطهم على شاف شيء كمان من جديد. قال لي فوت صور صورتين بعد. فحكيم امبارح عندك 30 صورة عم تضحك علي. قال لي عندي خبرية حلوة لك. انا قلت يمكن ما بدي عملية، بدي يمكن بتصح لوحدة بعدين. فتت صور صورتين وحطهم هيك على الضوء وعيط لحكيم تاني عنده. قال له تعال شوف هيدي صورة من امبارح، هيدي صورة هلا. قلت له يا عمي فزعتوني شوفي. قال لي ايدك ما بها شيء. كيف يعني ما بها شيء؟ قال لي قلت له فرجيني. قال لي لكن امبارح الزيح كيفو ومن قبل كانت هيك وامبارح كانت هيك وهلا ليكا مليانه. قال لي عم يمد إيه؟ قال لي بس ما عندي شيء ميديكال اكسبلانيشن لك تفسر لك، ما عندي تفسير طبي شو صار معك. بعرف انه انت صحيت من الساعه للثانيه. مد ايده وعم بيقول لي مبروك، ركعت بالارض ورفعت ايدي وقلت له بشكرك يا الله وصرخت. مش شايد علي من قبل انه يصير معي شيء.
3: نعم. حلو.
2: قال لي وقفني بالقوه وقفني ورجعت رحت على البزنس تبعنا انا وخيي وصلت لهونيك عم ببكي. طارت يعني. حسيت بايد الله علي. وصلت لهونيك قال لي خيي اعمل لك العمليه هيك على السريع. قلت له لا ما الشربه من المي عجيبه. قال لي تلفن له دكتور عشي. قلت له ما بدي خليه على ايمانه. ضل شهر يتلفن دكتور عشي تروح لعنده. رحت لعنده بعد شهر قال لي إلي شد اللي على ايدي. يبرم ايدي شمال يمين طالع نازل. قال لي إلي طلع فيه هيك هو ملحد. قال لي إلي ما شرب لعمل معك عجيبة. بهالوقت هالشهر وهالشهرين هالشهر اللي هو الايد ضلت ثلاثة شهر ونص مجفصني. بدي اقول للعالم انه ابو قرون انا بسميه الشيطان كتير قوي بحارب يلي بيكون عم بيتقرب من
3: صحيح. الله صحيح صحيح.
2: فكل شوي حس بوجع بايدي لانه انا ايدي ثلاثة شهر ونص ما بتتحرك.
3: نعم.
2: قول كانوا في الحكيم حكم مغلطين. ارجع اقول لها يا رب روح من هون يا ابو قرون روح من هون. خمد عيوني قل له صلي بايدي على وجهي لانه الصليب بيكسر كل العين كل شر. فبعد تسع سنين تجوزت وقعد ببيكنيك ببارك كان في بيكنيك لـ Our Lady of Lebanon. أنت رايح علي يا خي عبدو.
3: نعم.
2: بميامي.
3: نعم.
2: وعملين بيكنيك. بتجي لعنا وحدي شقرة أنا ومدامتي بتقلنا بتشتروا مني تومبولا وشغلي. عم تقلنا عم بيعنا شيء. قلت لها مين حضرتك مش شايفك بالكنيسة؟ قالت لي أنا مرته لدكتور آش. خبطت على راسي قلت لها وينه؟ قالت لي لك وينه؟ بلدني لا قلت لها مدامتي قلت لها قومي تفضلي تعرفك عليه صرتي سامع عنه كتير. أنا وصلت عليه قاعد قبيله على البنش على البنك تبع البارك اثنين شخصين وعم بيحكي وياهم. خبط على راسه قلت له شو بك؟ بعد ما قلت له هاي ولا مرحبا ولا شيء قال لي عم خبرن عن عجيبتك هلا.
0: نعم. إذن اللي عيسى خبرنا قصة شفاء عجائبي. قديس شربل، قديس لبنان. شكرا زميلنا الإعلامي موسى موسى من عكار شمال لبنان على الرسائل اليومية الحلوة. باع كفرة مسقط رأس لقديس شربل مخلوف ومنا إلى دير عناية والمحبسة والسماء. وببرنامج عيد السيدي ببع كفرة مسقط رأس القديس شربل اليوم الخميس 13 آب 2026 الساعة 5 بعد الظهر قديس ووعظ واعترافات. الوعظ مع المري مع الشماس اتيان غنوم الفاضل. واليوم الساعة 7 المساء افتتاح المهرجان بزفة جافا جروب مع ألعاب نارية. 8 المساء اليوم الخميس تعشى وتمشى مع أخوية الحبل بلا دنس. مسابقة للولاد. دي جي جيو الساعة 9 المساء الليلة. 11 المساء تحديات للكبار. 11 ونص المساء سهرة مع الفنان يوحنا سعد. برنامج عيد السيدي برعاية بقع كفرة مسقط رأس للديس شرب المخلوف. وطوال شهر آب كل يوم 4:30 المساء صلاة المسبحة مع أخوية الحبل بلا دنس. والساعة 5 بعد الظهر كل يوم بشهر آب الذبيحة الإلهية بكنيسة السيدي ببقع كفرة. أهلا وسهلا فيكم بأرض القداسي أرض لبنان أرض القديسين وبعكفرة. تحية لرئيس بلدية بعكفرة اللي حنا مخلوف وأهلنا ببعكفرة وكهنة الرعية وأهلنا ببعكفرة أعلى قرية مأهولة بالسكان في الشرق الأوسط. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صباح الخير جابي، يسعد لي صباحك ورسالة.
4: صباح الخير خي جوني، هالصباح الحلو الرائع، هالمنبر الحلو، هالسقافة شيء رائع جدا، شيء بكبر القلب. أنا بفرح بهالكلام الحلو، بهالكلام القيم. وعبي، وفي شغلة بدي أحب زيد عليها، بدي أسفل علي عروسة المصايف، علي وصوفر وبحمدون وبشهادة الجنرال ديغول. الجنرال ديغول كان يصيف بوتيل شيف وكاتب منقوش على الصخر ومعترف أو بالأحرى مصرح وقايل أنه هيدي المنطقة من أجمل مناطق الاستياف بالعالم، مش بس بلبنان. يسعد صباحك.
0: وصباحك جابي الهبر ابن بحمدون، ومن بحمدون لعلي كل المحبة، وهيدا وطننا لبنان، بنفتخر بيه بعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. توضيحا لقانون العفو، القانون العفو لن يسري على مروج المخدرات الموجود بالحبس نوح زعيتر. نعم، ليش؟ قانون العفو لن يشمل نوح زعيتر لأنه عنده تكرار بعملية الترويج للمخدرات وتجارة المخدرات. التكرار بخلي يفقد أنه مش شخص عملها مرة واحدة وندم، مرة واثنين وثلاثة وألف وألف وخمسمية وألفين وثلاثة آلاف مذكرة توقيف بحق نوح زعيتر. فنوح زعيتر رح يبقى بالحبس ويتحاكم تباعا بقضايا كتيرة. وعلى كل، إذا في أي رأي آخر نحترم ونوجه تحية لمحامي نوح زعيتر، للأستاذ أشرف الموسوي. أستاذ أشرف، يسعد أوقاتك. إذا عندك أي توضيح لهالموضوع ضمن الرأي والرأي الآخر للرأي العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة. بونجور لنبيل، يسعد صباحك يا نبيل، صباح العافية. المسؤولين بدولتنا تصاريح غب الطلب، البعض منهم ايه وكتير منهم ايه. نعم، رقم ينتهي بال517. منيح اللي ما خليت حتى ما تخرب. 03-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية من ربيع.
5: صباح الخير خيي جوني، كيفك؟ بدي اسألك، اللي هو اجنبي وامه لبنانية وعايش طول عمره بلبنان وما بيعرف يشتغل غير السواقة، تمام، وما بيطلع له غير دفتر خصوصي، شو بيعمل بهالحالة؟ كيف بيعيش؟ يعني إذا راح بده يشتغل على سيارة كبيرة، على تاكسي، على باص كذا، بوقفه، شو بيعمل بهالحالة؟ كيف بيعيش؟
0: بيتقيد بالقانون اللبناني. ما يسمح ويسمح به القانون بلبنان بيتقيد فيه، انه اذا امه لبنانيه وما بحق له يشتغل شغلات معينه ما بيقدر، يعني انه اذا امه لبنانيه ما بيقدر يصير لبناني 100%، لانه قانوننا هيك. انتبهوا، يعني بكل بلدان العالم يمكن الشخص اللي تعطيه امه التذكره، يعني مثل ما الزوج بيعطي التذكره لمرته إذا كانت سورية أو غيرها، والأم مفروض تكون هيك بالمعاملة بالمثل والمساواة، بس إنه بلبنان بدنا نتأيد بالقوانين. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية زوق مصبح الله يعطيهم العافية، نشاطات مستمرة، رفع علم لبناني على سارية ترتفع 22 متر، احتفالات بعيد الجيش وكل الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية. بلدية زوق مصبح ناشطة بخدمة وطننا لبنان، وخبرتكم امبارح عن الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللي أخذتها بلدية زوق مصبح وشرطة بلدية زوق مصبح بالاشتراك مع مفرزة السير بكسروان وفصيلة زوق مصبح بقيادة الرائد سدريك سلوم الله يعطيهم ألف عافية. كل الشباب والدراجين فصيلة زوق مصبح مفرزة السير بكسروان عم ياخدوا إجراءات لحتى ما يخلوكم تعلقوا بين العجقة المستمرة نتيجة كثافة السيارات والمحلات التجارية الموجودة على يمين وشمال الطريق من طلعة يسوع الملك وصولا حتى مفرق مغارة جعيتا. هيدا هو نطاق زوق مصبح. زوق مصبح بتخلص على مفرق مغارة جعيتا وبتبلش من هونيك القرى الكسروانية. أكيد في عياد السيدة بكل مناطق كسروان العليا، السيدة تحميكن، سيدة لبنان، سيدة بشوات، كل سيدة بكل المناطق اللبنانية تحميكن وتحمي عيالكن. إذن إجراءات حلوة كتير بتخفف المعاناة بهالطلعة من يسوع الملك وصولا إلى مفرق جعيتا. بكرة الصبح إن الله راد الجمعة 14 آب رح نتصل مباشرة برئيس بلدية ذوق مصبح سيد إلي توفيق صابر لحتى نحكي عن المزيد والمزيد من النشاطات، وخاصة هواة المشي الهايكينج رح يبشركن بنطاق ذوق مصبح وصولا لجعيتا بهالحراش الحلوة على كتف نهر الكلب ضمن نطاق زوق مصبح كسروان. إلى اللقاء بكرة الأراد صباحا مع المعلومات من إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح كسروان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة نسمع سوا.
6: بونجور جوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ دخلك بدي اسألك، عم يعترضوا ليه ما بينزلوا على الطرقات هالشعب؟ ليه؟ ساكتين وعارفين الوزراء والنواب انه ما حدا بيقوم عليهم، بيعملوا اللي بدهم اياه، بيسرقوا اللي بدهم اياه وبينهبوا اللي بدهم اياه. ليه؟ ليه بدو يزيدوا لحالهم 2000 دولار كل واحد يصير معاشه 5000 دولار؟ ليه؟ خلي الشعب بيستاهل، خلي ياكل الضرب، الشعب بيستاهل لانه ما بيقوم عليهم. وما بينزل يتظاهر، تظاهروا كرمال 6 سنت، يتظاهروا هلا، يتظاهروا شو ناقصهم ما بيتظاهروا هلا، بس يقرطوا حكي على الويب سايتات وعلى التلفزيونات.
0: يسعد صباحك ورأيك الحر وصوتك العالي من جبل لبنان رقم اللي ينتهي بال433. آخ يا وطن لبنان، الله يخلصنا من الدمار اللي عم يتسبب فيه جزء من الطائفة 18، مأثر على طايفته وعلى كل الطوايف، 17 طايفة ونص تدمروا وتدمر وطننا لبنان واقتصاد لبنان للأسف. وعم نحاول قد ما فينا نكون على قد المسؤولية لحتى نخلص نفسنا ويخلصوا نفسهم هالأشخاص اللي عم يدمروا الوطن لبنان من الضالين. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية مقدوشي، قضاء صيدا ووزارة الزراعة، الوزير الدكتور نزار هاني داعينا للمشاركة بلقاء تشاوري لمزارعي بلدة مقدوشي هاللقاء مع مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وبتخلى هاللقاء ندوة عن النباتات الطبية والعطرية اللي تطلع النباتات الحلوة اللي بتنزرع أو بتطلع برية بأحراش مغدوشة. الثالثة المقبل 18 آب 4:30 بعد الظهر بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي في مغدوشة. الله محييكم أهلا بمغدوشة، بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيكم ألف عافية. مهرجانات، ندوات، مواعيد طبية أيضا، بلدية مغدوشة داعين أهل البلدة الراغبين بالاستفادة من المعاينات الطبية اللي بتقدمها منظمة مالطا بمراكز صحية بروم وجزين. فيكن تزوروا صفحة بلدية مغدوشة تطلعوا على التفاصيل، لأنه عشرات الأطباء بمواعيد مختلفة بتصرفكن، وأهلا وسهلا فيكن. شكرا بلدية مغدوشة. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لنا فيديو 3 دقايق نقلا عن برنامج قشي لفي لشرب الخليل، خلينا نسمعه. بونجور شرب الخليل. إلى قتلت شهداء الجيش.

0: إذن من برنامج أشي لفي، المخرج شربي الخليل. بدنا نضل نتداول كل أمورنا بوطننا لبنان وصولاً للحقيقة بكل الملفات والمواضيع اللي عم نتبعها نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض أنا وياكم راجح المواطن اللبناني اللي عنده هم مثلنا كلنا أنه يكون وطن لبنان وطن العزة، وطن الكرامة، وطن المحبة، ووطن نكون منستاهله نحن وياكم. وحتى نستاهل هالوطن يقترح راجح إنقاذ لبنان في 3 خطوات. أولاً الوساطة. يكمن سبب الفشل حتى الآن في غياب الوسيط المحايد بين الأطراف المتنافسة، إذ لا يجوز أن يكون الخصوم هم أنفسهم الحكم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهة مستقلة وموثوقة تتولى تقريب وجهات النظر وقيادة الحوار نحو حلول عادلة ومتوازنة لما فيه مصلحة الجميع. ويقترح راجح ثانياً البرامج التثقيفية. المطلوب إصدار مرسوم يلزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث برامج تثقيفية وطنية أسبوعية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية ونشر قيم الحوار واحترام القانون. ويضيف راجح ثالثاً مكافحة الفساد. لا يمكن لأي دولة أن تنهض من دون مكافحة الفساد، ولذلك يتوجب على الدولة اللبنانية تعزيز دور التفتيش المركزي ودعم الأجهزة الأمنية المختصة وإحياء وتفعيل مبدأ من أين لك هذا لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون. نعم، يمكن إنقاذ لبنان في 3 خطوات اقترحها المستمع راجح، ونحن وياك راجح وكل مستمعي إذاعة جبل لبنان بخدمة وطننا لبنان لتخليصه من الفساد والفاسدين وتثقيف المواطنين ووجود وساطة بين الأفرقاء ترضي الجميع ويثق بها الجميع. راجح، يسعد صباحك، ومكملين نحن وياك مسيرتنا بخدمة وطننا لبنان. لبنان، لبنان، لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. ماذا بعد بوطني لبنان؟ قضايا كتير عم نتبعها. خلينا نسمع آخر 3 رسائل صوتية وصلت.
1: إيه، صباح الخير للجميع. أستاذ، بس بدي أقول لك نحن ما بنقدر نحقق اقتراحات راجح قبل ما ننظف الأجهزة الأمنية من الفساد كمان.
0: نعم نعم، أكيد رمزي. بدنا نتداول إحنا وياك والمستمع راجح. عندنا أجهزة أمنية، واللي بيغلط عم نحاسبه، وفي كتير من الأجهزة الأمنية حاسبناهن عبر إذاعة جبل لبنان وعم نحاسبهن باسم الوطن لما منملك معلومات. إذا عندك معلومات عن أي فاسدين عسكريين أو مدنيين، تواصل معي تحت الهواء 70-220-888. تكرم عينك. كمان رسالة صوتية.
1: إيه، صباح الخير للجميع. أستاذ، بس بدي أقول لك
0: أوكي، هذا المواطن هو ذاته. خلينا ناخد رسالة تانية من مستمع.
2: هاي جوني، كيفك؟ أنا بأيد مع الشاب يلي حكي إنه ليه ما بينزلوا على الشارع. لا، إذا نزلنا على الشارع لح نستفيد يعني بهالبلد. قلنا 30 سنة، أي لح يصيرنا 60 سنة بهالحرب وبهالاقتصاد؟ لح يتغير شيء؟ هن عم يطلعوا.
0: يسعد لي صباحك ليليان. ليليان عنا عهد جديد، بدنا نتفائل بالخير وندعمه للعهد الجديد لحتى نوصل لبر الأمان بإذن الله. أهم شيء إنه يوعوا جزء من الطائفة 18 اللي أخذ لبنان على الدمار والخراب، يوعوا الضالين ويرجعوا للوطن. آخر رسالة صوتية.
3: صباح الخير خيي جوني. هي ما حق هذا الشاب اللي حكي هلأ 100% سبقني. كان بدي أقوله، وأنت عم تحكي عن تجار المخدرات إن هدول مشي منهم العفو، واللي قوص الجيش براسه اللي هو عم بيحكي عنه من الطائفة السنية إنه الجيش بيوقف ضد الطائفة السنية، إنه إذا كان اللي قتل الجيش من الطائفة السنية يعني هذا مفروض يطلع لأنه هو سني ولا كيف؟ ولا لازم تطبق القانون على كل العالم؟ مش حرام قوص الجيش بروسهم ويطلع هيك براءة عفو يشمله العفو؟ بس يا عيب الشوم
4: الله يستعين.
0: يسعد صباحك يا جبل اللي رقمك بينتهي باثنين اثنين ثلاثة. أكيد آراءنا كلها تجتمع بفترة من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. أهم شيء نتمسك بشرعيتنا اللبنانية، رئاسة الجمهورية، القوى الأمنية الشرعية لحتى نكون عم نتمسك بأرضية لبنان ونحافظ على وطننا لبنان إيد بإيد. وإن شاء الله مثل ما قلنا الضالين يرجعوا لوعيهم ويرجعوا لوطنيتهم، حاملين التذكرة مثلنا مثلكم، يا ضالين ارجعوا للوطن لحتى نحتفل فيكم ونقول كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. إلى اللقاء، ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. بكرة الساعة 7 بتوقيت وطننا لبنان منكون معكم بلقاء جديد، وبكرة على مشارف الويكاند المزيد والمزيد من الرصد ومكافحة الفساد، نحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. لبنان لبنان لبنان.

جبل لبنان. بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى لحظات فلكية حاسمة ومفعمة بالطاقة، حيث يتواجد القمر في أواخر برج الأسد الناري مقترناً بالشمس والمشتري وعطارد في تجمع ناري ملكي باهر. هذه الدرجات المتقدمة تعطينا دفعة أصلية لإكمال المشروعات والبدء بحصاد ثمار جهودنا بثقة وكبرياء قبل أن يتهيأ المشهد لطاقة أكثر تنظيماً. وتزداد الأجواء رقة وتوازنا مع استقرار كوكب الزهرة في موطنه الميزان ليمنحنا الدبلوماسية والتألق الاجتماعي، بينما يوجه المريخ في السرطان طاقاتنا لحماية روابطنا ومحيطنا الإنساني. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، يضعك المشهد الفلكي اليوم في موقع حصاد وتألق. وصول القمر إلى أواخر الأسد الناري الصديق إلى جانب الشمس والمشتري وعطارد يعطيك فرصة ذهبية لحسم أمورك العاطفية والإبداعية والاحتفال بنجاح خطوة شجاعة. الزهرة في الميزان تدعم توازنك وتمنحك شراكات متينة وسلسة. برج الثور، يركز التجمع الملكي في أواخر الأسد أنظارك اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل والعائلة والاستقرار. وقت ممتاز لحسم قرارات عقارية أو أسرية معلقة بدقة، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي أسلوباً حوارياً دافئاً وقدرة على قيادة الأمور اليومية بحكمة وتوازن. برج الجوزاء، تملكون اليوم قدرة فائقة على حسم الاتصالات والمفاوضات. وجود القمر والشمس والمشتري وعطارد في بيت التواصل الأسد يمنحكم الفصاحة والقدرة على توقيع الاتفاقيات وإتمام التنقلات بنجاح. والزهرة في الميزان الهوائي تحيط أجواءكم العاطفية بسحر وجاذبية لا تقاوم. برج السرطان، حضور المريخ في برجكم يمنحكم طاقة حركية عالية ومبادرة شجاعة لتسيير أموركم. يركز التجمع الملكي في أواخر الأسد أضواءه على بيتكم المالي والميزانية، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لحسم مكاسب مالية، إغلاق ملفات شرائية، وترسيخ استقراركم المادي بثقة.

0: وحسناً في إدارة شؤونكم. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية استثنائية. التجمع الناري في الأسد الصديق يفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي المثمر، ويتيح لكم حسم مشاريع جماعية وتلقي الدعم الكامل من الأصدقاء المخلصين.
1: برج العقرب،
0: يتمركز التجمع الملكي اليوم في أواخر بيت المهنة والطموح والسمعة العملية الأسد. يوم استثنائي لحسم خطوات عملية مهمة، إثبات جدارتكم القيادية وترك انطباع مبهر لدى المسؤولين. والمريخ في السرطان يمدكم بحدس ثاقب وقدرة عالية على التخطيط البعيد. برج القوس، التناغم الناري الباهر بين برجكم والتجمع الفلكي الكبير في الأسد يضعكم في قمة الحماسة والتفاؤل. يوم مثالي لحسم أمور متعلقة بسفر، دراسات عليا أو اتصالات خارجية. استغلوا هذه الطاقة المشرقة لتجسيد رؤيتكم وتطوير أفكاركم بثقة مطلقة.
2: برج الجدي، يوجه التجمع الفلكي في أواخر الأسد طاقته اليوم نحو بيت الحسابات المالية المشتركة المعقدة والمعاملات البنكية. يوم مناسب جداً لتصفية الديون وتسوية الملفات المعلقة بذكاء، بينما تشكل لكم الزهرة في الميزان دعماً مهنياً يرسخ مكانتكم المرموقة. برج الدلو، يقع التجمع الفلكي الملكي اليوم في أواخر البرج المقابل لكم الأسد، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لحسم التفاهمات، توقيع عقود متينة أو إعادة بناء جسور التواصل بروح دافئة، معززين بدعم الزهرة في الميزان.
1: برج الحوت،
0: يوجه التجمع الفلكي الناري طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والصحة. يوم ممتاز لحسم المهمات المتراكمة بدقة والوصول إلى نتائج عملية ملموسة، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالراحة والبهجة.
3: حظك على الهواء.
4: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرقا إلى زيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد.
3: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان ومتوقعة من كل الأطراف التزام اتفاق الإطار.
2: يعقد مجلس الوزراء 3:00 اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، فيما ذكرت محطة LBCI أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسة سيغيب عنها.
3: وفي بيان مؤثر اعتذر وزير الدفاع الوطني من أهالي الشهداء، مؤكداً أن دماء أبنائهم ستبقى في ضميره، وأن الجيش سيظل في صوته وموقفه، متعاهداً الدفاع عن حق المؤسسة العسكرية في الكلام وعدم السماح بأن يكون الصمت قدراً.
2: وفي السياق السياسي ذاته، رفض التيار الوطني الحر ربط خروجه من جلسة العفو العام أمس بموقف تنظيم حزب الله المحظور، مؤكداً أن انسحابه جاء احتجاجاً على منع وزير الدفاع من التعبير عن رأي الجيش.
4: وتربوياً، أكدت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية غير محرومين من الإفادات، مشددة على أن القانون المعدل يضمن حقوقهم التعليمية، وأن الأعداد المتداولة حول الطلبات الحرة مبالغ فيها.
2: أما في الصفحة الاقتصادية، فطمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين إلى أن المحروقات متوافرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات إثر موافقة الحكومة على تفريغ البواخر.
3: ودولياً، أكثر من 30 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نددت بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران، معتبرة أن العقوبة القصوى تستخدم لإسكات الانتقادات، وداعية طهران إلى وقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبرة عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. سجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء، وحدد موقعها في منطقة زحلة. وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرقا إلى زيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد.
0: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان ومتوقعة من كل الأطراف التزام اتفاق الإطار.
1: يعقد مجلس الوزراء 3:00 اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، فيما ذكرت محطة LBCI أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسة سيغيب عنها.
2: وتربوياً، أكدت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية غير محرومين من الإفادات، مشددة على أن القانون المعدل يضمن حقوقهم التعليمية، وأن الأعداد المتداولة حول الطلبات الحرة مبالغ فيها.
1: أما في الصفحة الاقتصادية، فطمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين إلى أن المحروقات متوافرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات إثر موافقة الحكومة على تفريغ البواخر.
0: ودولياً، أكثر من 30 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نددت بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران، معتبرة أن العقوبة القصوى تستخدم لإسكات الانتقادات، وداعية طهران إلى وقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Les Nuits Nostalgie présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: facturé par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر النائب مارك ضو أن إقرار تعديلات قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف يشكل خطوة ضرورية على طريق إصلاح القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية استكمال المسار والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.
1: دخل ملف مخالفات أصحاب المولدات الخاصة مرحلة المتابعة القضائية، مع إحالة وزارة الاقتصاد ملفات 13 من أصحاب المولدات إلى النيابة العامة التمييزية. وأكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن الغرامات الحالية لم تعد رادعة، مشيراً إلى التوجه لتجديد الرقابة واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
2: سجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء، وحدد موقعها في منطقة زحلة. وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرقا إلى زيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد.
3: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان ومتوقعة من كل الأطراف التزام اتفاق الإطار.
1: يعقد مجلس الوزراء 3:00 اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، فيما ذكرت محطة LBCI أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسة سيغيب عنها.
4: وتربوياً، أكدت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية غير محرومين من الإفادات، مشددة على أن القانون المعدل يضمن حقوقهم التعليمية، وأن الأعداد المتداولة حول الطلبات الحرة مبالغ فيها.
1: أما في الصفحة الاقتصادية، فطمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين إلى أن المحروقات متوافرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات إثر موافقة الحكومة على تفريغ البواخر.
3: ودولياً، أكثر من 30 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نددت بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران، معتبرة أن العقوبة القصوى تستخدم لإسكات الانتقادات، وداعية طهران إلى وقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.
1: بررت إيران مساعيها لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بالأضرار البيئية الناجمة عن حركة الملاحة، مشيرة إلى أن دولاً وشركات مستفيدة من المضيق تتحمل مسؤولية المساهمة في معالجة هذه الأضرار، ويأتي ذلك وسط خلافات مع واشنطن بشأن إعادة فتح المضيق.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر النائب مارك ضو أن إقرار تعديلات قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف يشكل خطوة ضرورية على طريق إصلاح القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية استكمال المسار والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.
1: دخل ملف مخالفات أصحاب المولدات الخاصة مرحلة المتابعة القضائية، مع إحالة وزارة الاقتصاد ملفات 13 من أصحاب المولدات إلى النيابة العامة التمييزية. وأكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن الغرامات الحالية لم تعد رادعة، مشيراً إلى التوجه لتجديد الرقابة واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
2: سجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء، وحدد موقعها في منطقة زحلة. وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرقا إلى زيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد.
3: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان ومتوقعة من كل الأطراف التزام اتفاق الإطار.
1: يعقد مجلس الوزراء 3:00 اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، فيما ذكرت محطة LBCI أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسة سيغيب عنها.
4: وتربوياً، أكدت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية غير محرومين من الإفادات، مشددة على أن القانون المعدل يضمن حقوقهم التعليمية، وأن الأعداد المتداولة حول الطلبات الحرة مبالغ فيها.
1: أما في الصفحة الاقتصادية، فطمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين إلى أن المحروقات متوافرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات إثر موافقة الحكومة على تفريغ البواخر.
3: ودولياً، أكثر من 30 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نددت بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران، معتبرة أن العقوبة القصوى تستخدم لإسكات الانتقادات، وداعية طهران إلى وقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.
1: بررت إيران مساعيها لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بالأضرار البيئية الناجمة عن حركة الملاحة، مشيرة إلى أن دولاً وشركات مستفيدة من المضيق تتحمل مسؤولية المساهمة في معالجة هذه الأضرار، ويأتي ذلك وسط خلافات مع واشنطن بشأن إعادة فتح المضيق.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
6: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
7: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر النائب مارك ضو أن إقرار تعديلات قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف يشكل خطوة ضرورية على طريق إصلاح القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية استكمال المسار والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.
1: دخل ملف مخالفات أصحاب المولدات الخاصة مرحلة المتابعة القضائية، مع إحالة وزارة الاقتصاد ملفات 13 من أصحاب المولدات إلى النيابة العامة التمييزية. وأكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن الغرامات الحالية لم تعد رادعة، مشيراً إلى التوجه لتجديد الرقابة واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
2: سجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء، وحدد موقعها في منطقة زحلة. وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما في الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تطرقا إلى زيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد.
3: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان ومتوقعة من كل الأطراف التزام اتفاق الإطار.
1: يعقد مجلس الوزراء 3:00 اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، فيما ذكرت محطة LBCI أن وزير الدفاع الوطني ميشيل منسة سيغيب عنها.
4: وتربوياً، أكدت وزارة التربية أن طلاب المناهج الأجنبية غير محرومين من الإفادات، مشددة على أن القانون المعدل يضمن حقوقهم التعليمية، وأن الأعداد المتداولة حول الطلبات الحرة مبالغ فيها.
1: أما في الصفحة الاقتصادية، فطمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اللبنانيين إلى أن المحروقات متوافرة في المناطق كافة بعد بدء توزيع ملايين اللترات على المحطات إثر موافقة الحكومة على تفريغ البواخر.
3: ودولياً، أكثر من 30 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نددت بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران، معتبرة أن العقوبة القصوى تستخدم لإسكات الانتقادات، وداعية طهران إلى وقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً.
1: بررت إيران مساعيها لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بالأضرار البيئية الناجمة عن حركة الملاحة، مشيرة إلى أن دولاً وشركات مستفيدة من المضيق تتحمل مسؤولية المساهمة في معالجة هذه الأضرار، ويأتي ذلك وسط خلافات مع واشنطن بشأن إعادة فتح المضيق.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les nuits nostalgie présente Joe Dassin story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من غنيه وخبريه. معي انا محمد جابر عبر هوا جبل لبنان 87.7 اف ام. في اغاني انكتبت من وحي الخيال، واغاني انكتبت من قصص فيها دمعه ووجع وفرح وشفاء، اغاني وراها قصه صارت عن جد. كتار من الفنانين اعترفوا انه اشهر اغانيهم ما كانت مجرد كلمات ولحن، بل اعتراف، رساله او ذكرى ما قدروا ينسوها. بحلقتنا من غنيه وخبريه حنسمع قصص مش بس اغاني، لان اوقات الحقيقه بتوجع وبتفرح اكثر من اي خيال. ومنبلش مع زياد الرحباني بلا ولا شيء.
1: بلا ولا شيء.
0: بلا ولا شيء هي أغنية من كلمات وألحان وغناء الراحل زياد الرحباني. صدرت هالغنية بألبوم هدوء نسبة سنة 1985، لما كان زياد على علاقة بالممثل كارمن لبوس. كتب لها كتير من الأغاني، منهم عندي ثقة فيك اللي غنتها سيدي فيروز، وغنية بنص الجو اللي غنتها لطيفة سنة 2009. هيدي الأغنية كانت مفروض تغنيها كارمن لبوس، بس رفضتها بسبب جرأتها بوقتها، عم نحكي بالتسعينات. وطبعاً بلا ولا شيء اللي كتبها زياد لكارمن، نسمع سوا.

0: بلا كل هالمسخرة
1: من قصة بلا ولا شي مع زياد الرحباني مننتقل لقصة نجوى كرم ووديع الصافي وكبرناهم.

0: سنة 2003 كلنا سمعنا أغنية وكبرنا اللي جمعت نجوى كرم وديع الصافي. هالأغنية اللي بتحكي عن دعم الأب لبنته هي من كلمات عصام صغيب وألحان أنطوان الشعك. بس هيدي الأغنية هي من قصة حقيقية، فلما تزوجت نجوى صار في مشاكل بعائلتها وعرضوها على هالخطوة. فمنسمع من نجوى قصة هالأغنية بمقابلة مع الزميل محمد قيس.
1: كنت ما بحكي مع بيي ومع أهلي، كانوا أخدين موقف مني وأنا زعلت أنه المفروض تكونوا أنتوا جنبي، أنا ما عملت شي غلط. فغنيت له وكبرنا يا بيي، وفهمته بالغنية أنه لازم يكون حدي بالمسؤولية، بمسؤولية الحياة، مش لازم يكون ضدي، لأني يعني أنا ما عملت شي غلط ولا بعمل شي غلط.
2: أنت حبيتي وتجوزتي وكنتي صريحة وحقيقية أمام الكل ورحقتي مشاعري. من بعد وكبرنا هون ما كنتوا بتحكوا؟
1: ما كنا بنحكي. لا
2: سمعة
1: جابولي هو على استوديو للبابا، اجى على استوديو. كنت عم غني ومسلطني، أول ما فتحت عيوني لقيته بغلط الكنترول، وقفت غني. ايه وقفت غني، ما بدي غني قدامه، خصوصا انه هيدي الغنية اللي ما فهمني فيها قبل ما انا غنيها.
2: مين جايبه على استوديو؟
1: كانوا عارفين، يعني المصلحين والمحبين بيعرفوا انه بدهم يبلشوا يفوتوا خيوط الصلح بيني وبينه، او بيني وبين أنا كل عائلتي وكل اهلي، وجابوه على الاستوديو. هو كان كل يوم يبكي بده ياني، بس كان عم يتصرف برجولي، يعني بذكوريته. خليني اقول لك البيئه الذكوريه يلي بتقول انه انا ما بتنازل عن كلمتي. واخيرا هو كان حنون كمان. شوف كانوا عارفين انه نقطه ضعفي هي عائلتي، هي الاهل، وعملت جهدي اني انا سوي الامور قد ما فيني لحتى تضل العائله عائله. وشاءت الظروف انه ما يكون في هالتوافق بيناتنا. لما اخذت خطوتي اخذ على خاطري كثير انه ما فهموني، خصوصا اني انا ما كنت قاصر لما تزوجت، ما كنت قاصر ابدا. فمش الحال، وصار هو احب اغني لقلبه وكبرنا يا بيي.

من نجوى كرم لنوال الزغبة وفوق جروحي. هالأغنية كمان هي من قصة حقيقية، صدرت سنة 2010 ببرنامج ستار أكاديمي، صدرت كمان ضمن ألبوم معرفش ريز بنفس السنة. هالأغنية انحكى كتير عنها قبل ما تنزل وحتى عملت ضجة بعد ما نزلت، فهي بتحكي عن مرحلة طلاق نوال الزغبة وحضانة ولادها وهالفترة الصعبة اللي مرقت فيها. كتبها فارس اسكندر، لحنها سليم سلامه، وزع عمر صباخ. نسمع سوا فوق جروحي بغني وخبرية ومنرجعها.

جروح مش رجولي انك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروح

0: غنية وخبرية مكفي معكن ومن قصة نوال الزغبة لسلام لجوزيف عطية. سنة 2024 صدرت أغنية سلام ضمن ألبوم في كل مكان. هيدي الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جورج أسيس. هيدي الأغنية هي من تجربة شخصية لجوزيف عايشة لما التقى بحبيبته السابقة، وتقريبا صار نفس كلمات الأغنية، فحكي جوزيف القصة لرامي وكتبها. وعلى فكرة جوزيف ما عنده بس هيدي الأغنية هي من قصة حقيقية، في عنده أغنية تانية اسمها فرق العمر كمان تحكي عن علاقة سابقة لإله كان في فرق عمر بينه وبين حبيبته. نسمع سوا سلام عبر جبل لبنان ونرجع.
1: سلام.

0: غني وخبريه بياخد بريك وبيرجع. خليكم معنا.
1: شو في؟
2: احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ تجاوز؟ فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعرير معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. جبل

0: غنية وخبرية رجع عبر هوا جبل لبنان معي أنا محمد جابر. اليوم الحلقة شوية درامية كتير، من كفة مع محمد حمائي وما بلاش. محمد حمائي وأغنية ما بلاش، هاي الأغنية اللي هداها لبيو، هي بتحكي عن اللقاء الأخير بينه وبين بيو، كتبها أمير طعيمة ولحنها تامر علي وصدرت ضمن ألبوم عمره ما يغيب سنة 2014. نسمع سوا قصتها لما بلاش مع محمد حمائي وإسعاد يونس.
1: ما بلاش لأبويا الله يرحمه. أنا أبويا الله يرحمه آخر يوم كنا مع بعض فيه كان فرح بنت خالي، وهو الحقيقة كان يعني مزاجه حلو وكان منطلق وعمال يعدي يروح من ترابيزة لترابيزة ويسلم على كل الناس ويرحب بكل الناس ويهزر مع كل الناس، وأنا غنيت وفاكر يومها كانت معدتي مضايقاني شوية وكنت بشتكي على المسرح للفرقة وأنا بغني بقول لهم أنا أي حاجة بس بطني مضايقاني وأنا بغني مش مبسوط يعني. مهم خلصت هنا وواقف مع حد من صحابي في الفرقة وهو خارج هو أمي من القاعة، فجالي وقف يهزر معاه شوية، هو كان بيحبه قوي وصاحبه فيهزر معاه شوية، وبعدين راح حاطط إيده في جيب البدلة كده بتاعته ومطلع بتاع كده مش عايز أقول بس هو إيه ملبس يعني حاجة كده كبيرة كده مليانة كلها. قال لي خد دي حل بقى
2: حل
1: بس بقى فروتس، فادوني قال لي خد حلي بقك بقى على الغنى الحلو اللي انت غنيته ده. فقلت له تسلم يا ابو شرف. قال لي طب انا همشي بقى عايز حاجه. قلت له لا ابو سلامتك سلم عليا ومشي. كان ده بالليل يعني بالليل كده، وبعد ما مشي كلمني في التليفون وما كانتش عادته قوي يعني. روحت قلت له لا انا في العربيه خلاص، معاك حد لوحدك ولا معاك حد؟ قلت له لا كان معايا وجدي المساعد بتاعي، قلت له انا هوصله المكتب وحمشي. قال لي طيب محتاج حاجه؟ قلت له لا انا تمام، وراح عامل نفس التليفون لطارق. روحت كان طارق وصل البيت يعني. 9 الصبح جالي تليفون انه توفى. فطبعا صدمه كانت كبيره جدا وكان يعني
2: لا بشع
1: مرحله وحشه يعني ما اقدرش اقول انها يوم يعني
2: لا طبعا
1: شويه كتير وحشين. فانا كان عندي لحن سبحان الله كنت واخده قبل ما ابويا يتوفى من تامر علي. وهو كاتب تامر علي كاتب كلمتين في اللحن، هو ملحن بس ساعات يطلع معاه كلمتين. فتامر كاتب ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش اسيب اراضينا، بس وما فيش باقي كلام ما فيش حاجه، دول اللي طلعوا معاه مع اللحن يعني. وانا حبيت الاغنيه دي قوي واخدتها منه. قعدت فترة طويلة في البيت ما بنزلش، قاعد مع أمي ما بنزلش من البيت، ما بروحش في حتة، مش عايز أعمل أي حاجة. وأمير طعيمة الحقيقة يعني صاحبي وحبيبي أخويا يوميا يكلمني انزل هعدي عليك انزل، لا مش عايز أعدي عليك انزل، عايز يخرجني يعني. لغاية ما في يوم جيت تحت البيت قال لي أنا مش همشي هتنزل انزل لي طيب في العربية. فأمي قالت لي انزل انزل معاه شوية. فنزلت ركبت معاه العربيه واحنا ماشيين، كان فات مثلا اسبوع 10 ايام. فقعد يقول لي بقى الكلام الطبيعي اللي الاصحاب يعني بيسندوا بعض بيه. قلت له امير انا عندي اغنيه عايزك تكتبها. قال لي ايه؟ فسمعته. ما بلاش. قلت له بس انا عايزك. قال لي انا فهمت. فالكلام اللي اتكتب في الكوبلي كله هو الحقيقه اللي حصلت. يعني الحقيقة إن الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقى كانوا بإيدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش إن ده الحضن الأخير؟
2: الله.
1: كنت سيبني لحد آخر لحظة جنبك، سيبني أقولك قد إيه وإزاي بحبك، مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك، أشوفك يوم على خير. فهو كتب الـ الـ الـ اليوم أو اللقاء الأخير اللي كان بيني وبين أبويا كتبه في أغنية.

غنية وخبرية مكفي معكم عبر جبل لبنان، معي أنا محمد جابر. مننتقل من محمد حمائي لصباح وساعة ساعة. ساعات ساعات هالأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان جمال سلامة، انكتبت خصيصا لصباح وصدرت بفيلم ليلى بكى فيها القمر سنة 1980. هيدي الأغنية

0: جني وخبريه مكفي معكن عبر هوا جبل لبنان ومنتقل لآدم وحدا عارف عنا شي. سنة 2023 كتب مروان خوري حدا عارف عنا شي وعطاها لآدم. هالأغنية صرح عنا مروان إنه قبل ما يتزوج من ندى رمال كانوا تاركين، وهو فكتب حدا عارف عنا شي وما غناها وعطاها لآدم. من وقتها دقلا ورجعوا تصالحوا بعدين تزوجوا. اسمع سوا آدم حدا عارف عنا شي.
1: حدا عارف عنا شي، شي خبر يريحني،

0: أثر فرانسيس وألحان ملحم بركات وصدرت سنة 2012. هالأغنية منا درامية أبداً. قصتها لما كانوا نزار وملحم سوا بالبقاع الغربة وشافوا بيت كله ورد وصار حديث بينهم. نسمع سوا من نزار فرانسيس بمقابلة ببرنامج سطوح بيروت.
1: الأغنية كنا طالعين على البقاع الغربي، على منطقة بالبقاع الغربي اسمها كفرية، ونحن وماشيين على الطريق، ما بذكر تحديداً وين، بس بذكر أنه بتعرفي لبنان كله حلو ومنطقة البقاع الغربي هيك فيها كروم، ومرقنا على بيت حد الطريق فوق الطريق هيك بعيد كله ورد من هيدا اللي بيعربش.
2: شكلكم كنتوا طالعين بفترة أو الربيع؟
1: ايه بتصور هيك، والورد كله هيك مش مبين غير شبابيكه وقناطر هيك، شبابيكه وبوابه بس، وهو كله ورد. فقلت له أنا، قلت له أبو مجد ليك هالبيت شو حلو، كأنك بأوروبا يا زلمة، شو حلو هالبيت. هلا هو بتعرفي بطبيعته اللي بيضل ينكت يعني ويمزح، قال لي لك هيدا بخيل بده يبقى اوفر. قلت له ليش بده؟ قال لي هذا احلى ما يقعد يلبس حجر، زرع ورد دير مداره عربش على الحيط، احلى ما يلبس حجر ويدهن وكذا. قلت له يا زلمه، قال لي بوفر دهان، عم ينكت ويضحك بس طبيعته. فقلت له انا بالعكس هيك اصعب، هيدا بده يضل قاعد قباله للورد،
2: نعم
1: اذا شي نهار نسيه مصقيه بيبس كله، بينتزع بيته كله للزلمه،
2: نعم
1: بده يضل ايده فيه، يا ريت الحجر احلى كان، عمل حجر اريح له. فاجت فكره انه بده يضل يعتني بالورد، وانه هذا الورد شو بده يقول له، الورد صقيني، الورد بده مين يضل يهتم فيه، اصعب من الحجر والطرش والبويا. وكتبت له نحن وعلى الطريق بعدنا ما وصلنا على بيت على عند الجماعه، قلت له ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت
2: مش قليل،
1: اذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت. انا بذكر لحنا على الديركسيون هو سي،
3: ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت.

0: Rémi au février avec Café Macron, bad.
1: الآن بالعشقة رايع الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو

عبر هوا جبل لبنان مكافين بغنية وخبرية. وطبعا ما معقول ما نحكي عن فيروز وسألوني الناس اللي انكتبت لعاصر رحبانه. سنة 1972 لما كانت فيروز عم تتمرن على دورة بمسرحية المحطة أصيب عاصي الرحباني بنزيف براسه، ولأول مرة ما كان عاصي حاضر أثناء البروفات والعروض، فكان عاصي يحرص على التواجد بكل عروض المسرحيات والحفلات. ومع دخول عاصي المستشفى كتب له منصور كلمات سألون الناس واللي اعتبرت مثل رسالة شوق وانتظار من فيروز لزوج عاصي. هالكلام لحنه لأول مرة زياد الرحباني اللي كان عمره وقت 17 سنة ووزعه لياسر الرحباني. نسمع سألون الناس بغنية وخبرية ومشعه.

0: قصتنا الأخيرة بحلقتنا لليوم هي إلى كل اللي بيحبوني من صوت إليسا. إلى كل اللي بحبوني منا أغنية عابرة بحياة إليسا، هي مرحلة صعبة وطلعت منها بقوة وإيمان. هالغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، صدرت سنة 2021. حكيت فيها عن فترة مرضها بسرطان الثدي بكليب مؤثر صدمت فيه العالم العربي كله، واللي كان من إخراج إنجي جمال. من وقتها صارت إليسا تعطي قوة لكل مريض سرطان بالعالم العربي وتوعي النساء للفحص المبكر من خلال حملات توعية بالعالم العربي. نسمع سوا أوديو الكليب اللي تضمن فويس نوتس إليسا اللي عم تحكي فيه عن مرضها.
1: بتعرفي لما تقولي إنه رح أرجع أشوف كل هالعالم، العالم بتحبني اللي بحبوني، إنه هيك في رحلة خلاص، إنه you won't exist tomorrow. And you know what؟ شو قال الدكتور؟ قلت له I'm dying from pain. طلع فيها اللي أنت وحدة مجنونة. قال لي لهلأ أنت بنت ما استوعبتي إنه أنت تشافي إن مرضي مورتال وعايشة حياتي كأنه كان عندك كريب خلصت منه بيومين ولا حتى ارتحت. بعمل راديو فوت على استوديو بخلص الساشن برتاح ساعتين بروح على استوديو مرة بالجمعة في السوية بكل لايف

ما بتزعلي بس على حالك انجي. عاد بتزعلي على الناس اللي بتحبيهم عن جد. This song is عن جد for all the people you love. And I love you so much. So much.

0: مع إلى كل اللي بيحبوني بصوت إليسا وصلنا لختام حلقتنا من غنية وخبرية اللي كان كلها وجع وفرح. بدي أشكر شرب الراشد، لورا صريبة، جاية سلامة وسرين عطية، وطبعا ما كانوا على إخراج الإذاعي لمشاركتهم بإعداد هالحلقة. ما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي. ملتقانا بتجدد الخميس الجاي بنفس التوقيت على الساعة 4 مع أغاني حلوة وخبريات أحلى. ما تنسوا ورا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. معكم محمد جبل.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. كل الأحداث السياسية يلي طرقت هالأسبوع لسيما جلسة مجلس النواب ب 11 و12 الشهر حيكونوا ضمن نقاشنا اليوم مع المحامي وصف الحركة بعد دقائق. وبالقسم الثاني جولة على أبرز الأخبار التكنولوجية والطبية والاجتماعية بالإضافة إلى فقرة قصة من لبنان وغيرها من الأخبار والمعلومات. كل الأخبار فيكن تشوفوها بالتعاون مع أبليكيشن جبل لبنان وموقعنا إنفو 3 بالإضافة إلى تلفزيون جبل لبنان وصفحاتنا على السوشيال ميديا. خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان من الساعة 5 لغاية الساعة 7 من الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب.

تتجه الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية نحو مرحلة شديدة الخطورة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته التكتيكية واعتماده تكتيك ضخ غازات صفراء شديدة داخل أنفاق حزب الله في تلة علي الطاهر. الخطوة وصفتها مصادر أمنية وغربية بأنه هندسة تمهيدية لخنق المتحصنين وتطهير الأرض، وذلك قبل إطلاق عملية برية وجوية واسعة بإقليم التفاح والبقاع الغربي يراهن عليها بنيامين نتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي. وبتكشف تقارير استخباراتية وجهات دبلوماسية وأمنية غربية رفيعة المستوى عن تحولات جذرية بعائدة ومسار التحركات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ باحتمالية منح المستوى السياسي بتل أبيب ضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للبدء بتنفيذ عملية عسكرية برية وجوية غير مسبوقة بلبنان. وبتستهدف هالعملية المرتقبة بحسب القراءات الدبلوماسية الغربية محور تلة علي الطاهر الاستراتيجية، بالإضافة إلى كافة المرتفعات الجغرافية المحيطة فيها ويلي بتمتد جغرافياً لتشمل مناطق الريحان والجرمق بعمق إقليم التفاح وصولاً إلى مشارف ومرتفعات البقاع الغربي. وتأتي هذه التحركات كجزء من خطة إسرائيلية شاملة تهدف بشكل أساسي لتدمير البنية العسكرية التحتية اللوجستية الصاروخية والعملياتية يلي نجح حزب الله بتشييدها على مدى عقود بها المنطقة، الأمر يلي بينظر بتحول الجنوب اللبناني إلى ساحة كبرى من الحرب يلي بتأدي إلى قصر عدم حقيقية تتشابه كافية الحسابات العسكرية والميدانية بالطموحات السياسية والانتخابية داخل إسرائيل.

إذن تلة علي الطاهر هي التلة الأساسية، وبتأكد مصادر دبلوماسية غربية بحديثة لأرمينيوز أن نتنياهو مستعد تماماً لخوض المعركة الانتخابية المقبلة من فوق الأرض اللبنانية وتحت أزيز الطائرات وضوئي الانفجارات إذا شعر بأي خطر حقيقي بهدد خسارته للسلطة وسقوط حكومته. وبتشير المصادر ذاتها إلى أنه الائتلاف الحاكم بإسرائيل يتخذ من شعار استمرار الحرب ضد حزب الله وتدمير قدراته الهجومية مادة دعائية رئيسية لاستقطاب الشارع الإسرائيلي الغاضب، رافعاً وعوداً بتأمين الشريط الحدودي بشكل دائم، وهو ذات الشعار يلي ببرر فيه لقادة إسرائيل فوق التحذيرات الدولية من مغبة الانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة ربما لا تحمد أي تداعيات لإلها. وتوضح المصادر اللبنانية في تصريح لأرمينيوز أن الطرف الإسرائيلي يعتمد حالياً استراتيجية الحصار الشامل والإطباق الجوي المتكامل مترافقة مع استخدام تكتيكات كيميائية تمثلت بضخ غازات صفراء داخل شبكات الأنفاق التابعة لحزب الله بتلة علي الطاهر لسد وخنق المتحصنين بداخلها لدفع نحو الاستسلام. وتعتبر هذه المصادر اللبنانية أن هذا التطور الميداني الخطير يمثل تمهيداً لوجستياً صريحاً وتطهيراً للأرض، تمهيداً لشن غارات جوية تصعيدية تشارك فيها قاذفات ثقيلة بالتزامن مع محاولات تقدم بري عبر المحاور الجبلية الوعرة. ويتضح من كل ما ذكرناه أن بنيامين نتنياهو يواجه مأزق بالداخل الإسرائيلي يدفع بشكل حثيث نحو تبني الخيارات الصفراوية أو ما يعرف بالكواميس السياسية بالخيار الشمشوني، إذ بات يرى بهندسة الدمار وتوسيع الحرب الملاذ الأخير والأوحد للإفلات من المقاضاة بملفات الفساد يلي عم بتلاحقه.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: علقان بالعجقة؟ راي على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: خير شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
4: انطوق لابد على لسانك.
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: نتابع 5 على 5، ويسعدني أن أستضيف معنا في هذه الحلقة المحامي واصف الحركة. أهلا وسهلا فيك.
2: يسعد لي مساك وسام المستمعين إن شاء الله.
1: أستاذ واصف، انفجار اجتماعي لا محال قريبا بالداخل اللبناني، والبداية من معاشات النواب يلي ارتفعوا من 3000 إلى 5000 دولار بوقت في اعتصامات لموظفي القطاع العام، وأيضا اللبنانية مش عم يقدر يوازنوا بين ارتفاع المحروقات من جهة وبين ارتفاع الأسعار. متى سينفجر الوضع داخليا اجتماعيا قبل ما نفوت ونغوص سياسيا وأمنيا؟
2: يعني أول شيء بشكرك أنك بدأت الحلقة بالموضوع الاجتماعي، لأنه للأسف نتيجة الوضع الأمني اللي عم يمر فيه البلد ونتيجة كل اللي عم بصير، المسألة الاجتماعية رغم قد ايه خطورتها ما عم تطلع على العلن، بس ولكن هي كالنار تحت الرماد، ونحن قادمين أنا برأيي على مرحلة كتير خطرة من الانفجار الاجتماعي، لأنه هذا الانهيار اللي عم بتعانيه الناس تخطى أي حدود. أنت ما عم تحكي اليوم عن انهيار والله بقطاع معين أو بفئة معينة من الناس، اليوم أصبحوا كل المواطنين بنفس المطرح، خصوصا بعد ما صارت السرقة الأكبر بالتاريخ اللي انسرقت أموال الناس بالمودعين بالمصاريف. فاليوم أمام أنت انهيار مخيف قد ايه عم بصير. اول شغله غلاء اسعار ضخم، في تضخم مخيف بالبلد، ما عاد المغترب قادر عم يبعت مثل هيدا مثل قبل، معاشات الناس بالحضيض، قوانين ايجارات جديده وهيدي بدها ترتب على الناس مسؤوليات كبيره. فاذا نحن امام هذه المواجهه وهذه انا برايي الجريمه الكبيره بحق اللبناني. بهاللحظه للناس عم تبكي لا تقدر تأمن معيشتها وتأمن استشفاء أو تأمن مدرستها، هلأ بعد شوي على أبواب المدارس والغلاء اللي عم بصير،
1: ارتفاع بالأقساط المدرسية بالقرطاسية
2: بكل شيء وما في مدارس رسمية تستوعب العدد الأكبر من الناس، بيجي مجلس النواب اللي هو بيشرع لنفسه أنه يزيد المعاش. أنا بفهم أنه في بعض النواب ما عندهم قدرة، البعض بس البعض الأكثر 90% لديهم إمكانيات كبيرة، هي واحد. اثنين، حتى لو ما عندهم إمكانيات، ولا شك هي فكرة أن يكون مستقل النائب بعمله بالمحاسبة وبالمراقبة ضروري يكون مكتفي، بس ما بيقدر النائب اللي بيمثل الشعب يروح هو يزيد لحاله
1: وتارك شعبه
2: اللي انتخبوه والناس انتخبوه هي بهذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة. هيدي مسألة أخلاقية، سواء استخدموا المسألة القانونية والتشريعية، سواء معهم حق أو ما معهم حق على الحاجة الشخصية، ما بيقدر ممثل الناس ووكيل للناس أنه يترك الناس بهيدا الوضع الاقتصادي اللي هو موجود فيه ويروح ويشرع لنفسه. والحقيقة بتفاجئ هيدا الموضوع، والمفاجئ أكتر أنه بمر مرور الكرام. أنا بقول ما ارتكب عيب بحقهم وعيب بحق الناس اللي لازم تحاسبون مين ما كان يكون على هيدا اللي فعله، لأنه فعلا فعل فاضح مثل ما بيقولوا من اللا مسؤولية.
1: من يستطيع اليوم يلجم أي انفجار اجتماعي داخلي؟
2: لولا الوضع الأمني اللي عم بمر فيه البلد خصوصا في الجنوب، ظروف المنطقة اللي هو ظرف يمنع هذا الانفجار بطريقة مباشرة مش غير مباشرة، لولا هيدا الوضع ما حدا رح يقدر يوقف. أنا برأيي والأيام قادمة إذا استمر هيدا الوضع ما حدا رح يقدر يلجم الناس. ونحن قلناها قبل بمرة أنه بكل مرحلة هناك انفجار اجتماعي عم بيكون أكبر وأكبر وأكبر، وأنا رافقت كل هيدا الموضوع.
1: بدأت مع الثورة بال 2019 تقريبا واستمرت رحلتك النضالية إلى الانتخابات النيابية وغيرها.
2: نعم، نحن بدأنا 2009 في مرحلة 2011 أول انفجار بالشارع، إجا 2015 طبعا تحت عناوين مختلفة، وإجا 2019 اللي هي كانت أكبر وأكثر زخم وخروج الناس. الفرق بين هذا الانفجار الاجتماعي هالمرة عن 2019 بغض النظر كان أكبر أو أصغر سوف يكون أخطر وأشرس، لأنه الناس لم يعد لديها شيء.
1: الناس تعبت، معاشاتها ما بتكفيها،
2: لم يعد لديها شيء
1: وما في حدا عم يسمعها
2: أبدا،
1: حتى المعتصمين ومن الجيش الموجودين برا وموظفي القطاع العام، اعتصامات اعتصامات اعتصامات، ما في شيء بتغير.
2: لا لا سبب، لأنه نحن محكومين بعصابة، أنا هذا رأيي، نحن محكومين بعصابة هي ما يسمى هذه الدولة العميقة. هذه الدولة العميقة المحكومة بمافيا تحكم شيء كان متحكم بالبلد بسلاحه، شيء متحكم بالبلد بالكارتلات اللي بتسرق فيه، شيء متحكم بالبلد عن طريق المصارف وغير ذلك. نحن محكومين بمجموعة من المجرمين عم تاخذ البلد إلى حيث تريد. لحد هلا بلد بعد كل الأزمة الاقتصادية اللي مرقت فيها، بعد كله بيدفع الناس تمن ما يحصل، مش ما حدا تاني. وللأسف مين بده يحاسب؟ القضاء، اللي في بعض القضاة انضاف على مستوى القضاء كأفراد، بس كمؤسسة قضائية اللي هي محكومة بالسلطة السياسية ومحكومة بي وبي وبي وبي، مين بده اللي يحاسب؟ مجلس النواب اللي بيمثل هيدي المنظومة. للأسف نحن أمام الناس متروك لمصيره.
1: عم تحكي عن مجلس النواب، هذا المجلس يلي أقر قوانين متعددة، منها قانون الإعلام، قانون إلغاء الإعدام والعفو العام. البداية من العفو العام، هل ما حصل تسوية سياسية كبرى داخل المجلس النيابي، أو برأيك حق يكون في قانون عفو عام من جهة المبعدين قصراً يرجعوا من إسرائيل إلى الداخل اللبناني، وأيضاً الموقوفين من الإسلاميين تحديداً؟

0: الشغلة ألا تكون منطقات، مش كرمال فلان ضد فلان وفلان ضد
1: هي ألتين. كانت هيك
0: تدخلت فيها اللعبة السياسية، يعني استعمل فيها حق يراد منه باطل. في ناس لها حق، يعني أعطي مثال على ذلك، الإسلاميين اللي موجودين بالسجون اللي صاروا عشرات السنوات ما تحاكموا. خي أنت كيف بتترك إنسان 8-9 سنوات بلا محاكمة؟ طيب الفرق أنه الناس أخذتها على طريقة طائفية
1: بين سني وبين شيعة وبين مسيحية.
0: أنا ما بخدها هيك، أنا بخدها أنه هولي ناس ما تحاكموا، ما في عدالة، وما فيك تجي هلأ تقول بدي حاكمهم بعد هذا الموضوع. حقهم يكسبوا، حقهم في القانون العفو. بس أنا وقت بقول بدي أعطيهم قانون عفو كمان بدي أحفظ حق الضحية بهذا الموضوع.
1: حفظنا حق الضحية؟
0: ليك أنا بعد ما اطلعت على تفصيل القانون لأنه بعده بينحكى، بس لحد هلأ صاري من الصبح عم فتش على القانون بدي أقراه
1: وما لقيته بعد.
0: لا بعد ما أعطونا إياه ما بعرف لأنه كيف بهذا الموضوع. لا رأيي ما انحفظت حق الضحية في مكان ما، في مكان ما، يعني على صعيد مستوى جنود الجيش اللبناني اللي تعرضوا للقتل. وهذا الموضوع للأسف في ناس استخدمته مش حبا بالجيش.
1: قصدك جهات سياسية داخل طبعاً مجلس النواب؟
0: طبعاً استخدمته في النكاية السياسية.
1: أي جهات سياسية اللي خرجت من المجلس النيابي لحظة القانون؟
0: حزب الله والتيار الوطني عم بيقولوا أنه نحن ما منقبل لأنه في موضوع ضحايا دجاش. بالمبدأ صحيح الموضوع، بس أنتم ما ظهرتوا لأنه أنتم خوفانين على هذا الموضوع، لأنه مسألة نكاية سياسية، وبدليل أنه أنتم في مطرح ما من قانون العفو كنتوا عم بتفاوضوا على مسائل بتخصكم أنتم. من هون قلت قانون العفو يجب أن يكون متوازن، يكون متساوي، يكون عادل، يكون يكون يكون بهذا الموضوع. فهذا موضوع كان يجب أن يكون هناك قانون عفو طالما ما صار في محاكمات عادل، ولكن قانون العفو أن لا يظلم ناس لمصلحة
1: على حساب ناس.
0: يعني إذا في مظلوم بدي أعمل له قانون عفو ما يكون أحساب ظلم حدا آخر. وهون بيدخل أن من نظم قانون العفو للأسف، من نظم قانون العفو هذه السلطة، هذه السلطة التي تتصرف على أساس طائفي ومذهبي وانقسام. حصل ما حصل، ما حصل ما حصل اليوم، يجب أن نذهب إلى شيء أهم، أن يكون هناك في عدالة في القضاء، عدالة في المحاكمات، عدالة في منع ظلم الناس مين ما كان، مين ما كان يكون. يعني اليوم أنا ما بقدر قول لعوائل الإسلاميين أنه أنتوا ولادكم لازم ما يتحاكموا 9 سنين، بس كمان ما في يترك عوائل الجيش اللبناني اللي استشهدوا بمواجهات معينة أنهم أنتوا كمان ما إلكم حق أنه تاخدوا العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
1: وهون كان في بيان لوزير الدفاع ميشيل منسى اليوم حكى عن دماء الشهداء وتوجه برسالة للأهل بعد الخلاف يلي صار بين خلاف سلام منسى. الخلاف دستوري قانوني او خلاف سياسي، شو قصة هالخلاف؟
0: لك خلينا نقارب مسألة من الناحية السياسية ومن الناحية اذا بدي اقول الدستورية القانونية. انا بفهم ما فعله رئيس الحكومة يدخل ضمن اطار ما يسمى التضامن الحكومي والسياسي، عفوا، حتى ما يبين في انقسام. ولا وبعرف انه رئيس سلام ما كان قاصد انه يعني مثل ما بيقولوا يمارس ديكتاتورية على وزير الدفاع نتيجة ما حصل في البلد من ظروف احتقان. واضح كان عم بيحاول رئيس سلام انه حتى ما نساوي اي صدام والبلد ما بيحمل. بس على المستوى كمان الدستوري، وهيدا انا بدي اكتب فيها اليومين، يعني هلا عم ناقش فيها، صحيح لرئيس الحكومة حسب المادة 64 من الدستور، عفوا بعد زر
1: ماي يلا هلا بنجيب ماي
0: ما مشكلة، انه ان يتكلم باسم الحكومة. بس المادة 67 تسمح للوزير ان يتكلم فيما يتعلق وزارته،
1: وشفنا هذا الامر لما حكي وزير العدل ووزير الاعلام
0: 100%. لذلك في على مستوى التضامن السياسي يجب ان يكون الوزارة عند موقف واحد يعبر عنه رئيس الحكومة، ولكن لا، هيدا الشيء ما بيمنع وزير، أي وزير، أن يتكلم في مسألة وزارته طالما يتعلق فيه حسب المادة 67. المطلوب التوازن بهيدا الموضوع. للأسف لأنه نحن بلد طائفي، ولأنه نحن بلد الشرخ فيه بصير انقسام عمودي دغري وبتصير الناس دغري

0: الويل والسبور لعظام الأمور ممكن روعة حرب أهلية. بصير الخوف لأنه بلد هيك مركب، بصير الخوف أنه الكلمة اللي بتحكيها تؤدي لانقسام، مثل هلأ أنا وياك عم نحكي. هلأ أنا ممكن أقول شغلي هلأ اللي عم أقوله على الرأي القانوني، فهذا ممكن يطلع ويقول لي ياخدني على لعبة طائفية مذهبية اللي أنا أبعد من عليها. لو بلد نحن المواطنة أساس، دولة مدنية حقيقية، يصبح الكلام في هيدا الموضوع مباح طالما على القانون، ومنختلف بالرأي القانوني مش منختلف بالشارع. لذلك في الموقف السياسي كان الهدف أن يكون هناك في تضامن على المستوى الدستوري، يحق للوزير أن يتكلم في كل قضية بتتعلق فيه. كان يخشى الرئيس سلام بعتقد أنه هذا الكلام سوف يلاقي مواجهة من النواب ونذهب إلى أمور صعبة، بس يجب للمرة الثانية وللمرة الأخيرة أن لا يكون الموقف لا من الوزير الدفاع مبني على أي خلفيات مسبقة ولا من رئيس الحكومة مبني على خلفيات مسبقة.
1: حنحكي عن هذا الموضوع ولسيما ما صدر عن قائد الجيش يلي هن فيه ميشيل منسى على هذا الدور يلي رفع اسم المؤسسة العسكرية وجعلها تكون موجودة. ولا دايما الجيش اللبناني عم بيكون هو بس بدنا إياه بينزل على الشارع بيوقف، ولما بدنا الجيش اللبناني بنكون عم نفاضل مواقف على مواقف أخرى، بالإضافة إلى تسويات بالمنطقة كلها يلي عم بتصير. بريك ونتابع.
2: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
1: نتابع 5x5. كنا عم نحكي عن موضوع الجيش اللبناني، وهذه الرسالة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى وزير الدفاع يلي حي على دوره الباسل إذا بدك والتضامن مع المؤسسة العسكرية.
0: أنا بدي بهيدا الموضوع، وطبعا مش هروبا من الجواب ولا مرة تعودت أهرب من الجواب، بس بدي روح على شيء أكبر. في مسألتين متوازنين لازم ننتبه لهم بموضوع الجيش، مش معناتها الجيش وقيادته ما بيخطئوا أو بيخطئوا أو كل شيء. أنا دايما بقول يجب علينا انتباه عندما نقارب مسألة الجيش أن نقاربها بحساسية مفرطة، لأنه هذه المؤسسة الوحيدة المتبقية التي تحافظ على وحدة البلد. أنا مقتنع ولا ممكن، هي المؤسسة الوحيدة اللي عم بتحافظ.
1: هذا الأمر يلي حكى عنه وزير الدفاع، هي الجامعة الجميع تحت راية الثقة،
0: مش هيدي محسوم. بس حتى كمان الجيش هو ليس الإدارة السياسية للبلد، بالأخير البلد تدير إدارة سياسية، بس مسائبة لأنه نحن بلد طائفي، بلد منقسم، بتخاف هذه الإدارة السياسية أن تدخل الجيش في مهاترات لا سمح الله تؤدي إلى أي تشظي أو أي انقسام. ونحن عانينا على مستوى البلد عندما كان ينقسم الجيش، وكلنا عانينا هذا الموضوع، عندما كان ينقسم الجيش ينقسم الوطن وينقسم البلد، وعندما الجيش يحافظ على وحده. هذا الموضوع دقيق لدرجة مش معناتها أنه ما بتقدر تحاسب قيادة الجيش إذا أخطأت وتعطيها مطلق الصلاحية، وبنفس الوقت ما بتقدر تهاجمها وتؤدي إلى إضعاف صورتها. هذا التوازن كتير خطر وصعب ببلد مثل لبنان، ببلد برا ما في هيدي الأزمة. لذلك هذه المقاربة مقاربة منا سهلة. الجيش هي المؤسسة التي يجب أن نحميها، أن نخرجها من المهاترات السياسية والطائفية. عناصر الجيش في ظل العفو الذي يحصل أو أي عفو يحصل أو أي دعاوى، إن كنت أريد أن أرفع مظلومية لا ألقي المظلومية على
1: الجهات أخرى.
0: على جهات أخرى، وهون عم نحكي عن الجيش. المطلوب التوازن بهذا الموضوع. نحن بمفترق طرق كتير خطر وكتير صعب، البلد أمام مفترق، اللي مفكر أنه اللي عم بصير على مستوى المنطقة الإقليم وعلى المستوى الدولي سهل، في دول عم تتاكل وفي دول عم تنهار وفي دول عم تدخل بتحالفات. هذا البلد عمود الفقر الجيش اللبناني، فلنحمي الجيش دون أن نسمح أيضا أن يرتكب قيادة الجيش أخطاء بهذا الموضوع.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كان عنده زيارة إلى قصر بعبدة عند رئيس الجمهورية، صار في اجتماع وصدر بيان تحدث عن كل شيء إلا عن نقطة الخلاف بين سلام وبين منسة. رئيس الجمهورية بأي مأزق اليوم هو؟ بتحسه وكأن بين هذه الحكومة اللي خايف عليها وبين صورة الجيش اللبناني اللي هو كان بمثله بالسابق كقائد جيش.
0: نعم، وهذا اللي كنت أنا عم بحكيه من شوي، أنه أنت اليوم ما فيك بسهولة تتخطى هذه المشكلة. يعني لا فيك تقول ما في مشكلة، ولا فيك هيدي المشكلة تكبرها لدرجة تؤدي إلى خلاف كتير خطر بقلب البلد. أنا عم قاربه كمواطن لبناني، بس في ناس عم بتقاربه من خلفيات معينة
1: سياسية طائفية،
0: أنا ما خصني فيها. هؤلاء اللي بيقاربوه، اللي بيدافعوا عن الجيش من ناحية سياسية طائفية ومذهبية ولأنه مصالحهم هيك، أو اللي بيضد الجيش أو بأي مواجهة أخرى، هذا لا يعنيني. من هون خطورة المسألة أنا برأيي هي التي تفرض على رئيس الجمهورية اليوم
1: أن يكون
0: أن يوازن بين المسألة، وأن يحاول إذا بدك مش يخبي على الإشكالية، يحاول يعالجها وراء الستار، لأنه للمشكلة بالبلد إذا بتعالجها على مسرح مفتوح بينقسم البلد
1: فيها.
0: بينقسم البلد طائفيا ومذهبيا، والكل بيصير يشتغل عليها، والأخطر اللي يشتغل عليها مش بس داخلي خارجي، لأنه إيه لبنان محل خطر ومحل إذا بدك تهديد على وحدته وعلى أمنه وعلى سلامته. فأنا برأيي من العقل أن يعالج الموضوع بهدوء وأن لا يعالج بانفعال.
1: من السياسة إلى الميدانيات الجنوبية، تلة علي الطاهر، هذه التلة يلي في كتير معلومات وأقاويل حواليها أنه تحت في عناصر من حزب الله، إضافة إلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني. إسرائيل تريد أنه تبعت عليها غازات سامة، والبعض يقول خوف من ضوء أخضر إسرائيلي هالمرة على إقليم التفاح كله من علي الطاهر، وأيضاً البقاع الغربي كرمال نتنياهو يكون عم ينجح بمستقبله السياسي. ما الذي ينتظرنا جنوباً تحديداً بعلي الطاهر؟
0: الموضوع له سياقين، في سياق عام وفي سياق خاص. بالسياق العام، بالسياق العام اللي موجود، نحن أمام يعني حرب لم تنتهي،
1: مستمرة بالقصف المدفعي،
0: مستمرة بطريقة بأي طريقة من الطرق، وأخطر هو ما يحدث من تفجيرات يوميا في الجنوب، وأنت بتعرف وبتسمع، عم تسمع شو اللي عم
1: يصير إلى أقصى درجات.
0: المشكلة إنه هذه الحرب تستمر بوجوه مختلفة. نتنياهو بالشكل العام واضح إنه أخذ قرار بالنسبة له يجب إنهاء حزب الله بأي طريقة من الطرق، هذا بالصورة العامة. بالصورة المرحلية من هون للانتخابات الإسرائيلية سوف يستمر هذا الوضع، لأنه نتنياهو يريد أن يدخل إلى الانتخابات
1: وهو
0: وعم بقول أنا حققت لإسرائيل ولدولة إسرائيل ما لم يستطيع أن يحققوا الجيل المؤسس لهذه الدولة حتى الساعة، ووحدة منا أنني ألغيت الخطر على شمال
1: إسرائيل،
0: اللي موجود مستوطنات الشمالية، بأنه ألغيت خطورة حزب الله. علي الطاهر أو غيره من إذا بدي أقول المواقع العسكرية في الجبال، هي تعتبر واضح أنه هي الأقوى لحد هلأ، وهي بالنسبة لنتنياهو إذا قدر دخلها، إذا قدر دخلها، طبعا هو مسيطر على الجبل من فوق، بس إذا قدر دخلها هو بالنار مسيطر على النبطية، مسيطر للزهراني لتحت. هون بتبدأ إشكالية كيف سوف تكون المعركة. نتنياهو واضح أنه كان بده يفتح هذه المعركة قديما. الأمريكاني أنا رأيي هو اللي منعه أن يفتح هذه المعركة لسبب، لأنه الأمريكاني عم براهن أن يقدم شيء للدولة اللبنانية لا يقدر يفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وما بيقدر يقدم له شيء للدولة اللبنانية إذا نتنياهو استمر بالحرب. وعنوان المعركة اليوم هل تبدأ من علي الطاهر أو لا تبدأ؟ بس ولكن في على المستوى العسكري، هل علي الطاهر هي نهاية المعركة أو هي بداية المعركة؟ أنا رأيي علي الطاهر هي صحيح إذا فتل الإسرائيلي يسيطر على النبطية نزولا، ولكن هي سوف تفتح شيء آخر، التلال الأخرى، تلة سجد، جبل صافي، في تلال محيطة وفي جبال ومناطق كمان يقال أنه حزب الله موجود بهذيك المنطقة على مستوى المواقع العسكرية. إذا فتح هذه المعركة لوين رايحين؟ نتنياهو لو ترك له الأمر كان يريد أن يستمر في المعركة للوصول إلى حدود صيدا، واضح هيدا اللي كان
1: هذا المخطط وعم بقرب له شوي شوي.
0: طبعا
1: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فيها حديث عن السفير السابق سيمون كرم أنه بده يستقيل من المهمة يلي كلفوا فيها، هل تنجح هذه المفاوضات بالرغم من استمرار الميدانيات الجنوبية، أو مثل ما عم بيقول رئيس الجمهورية بأنه المفاوضات طريق صعب كتير لحتى نوصل للغاية منه؟
0: لك أنا من الناس اللي وقت بدأت المفاوضات وقبلها خدت قرار أقرأ تاريخ المفاوضات الإسرائيلية مع مصر مع ما يسمى السلطة الفلسطينية وبهذا الموضوع. الإسرائيلي عندما يذهب إلى المفاوضات أول شغلة بيذهب بأخطر العقول عنده، أخطر العقول، وقت اللي بيذهب للمفاوضات دائما بيذهب على واقع الميدان لا يعتبر أنه الميدان هو يشكل أهم ورقة ليفرض شروطه على الطاولة. للأسف اليوم لبنان راي على المفاوضات وهو خسران.
1: هو شو كان عنده حل تاني غير
0: لا ما عم بقول
1: معك
0: إيه؟ هلا بنحكي لا ما في ما هو ما عم بقول في أبدا ما في حل تاني
1: إلا المفاوضات.
0: إيه بس ما عم بقول لبنان رايح على مفاوضات هو خسران. إن شاء الله فكرك رح تقدر تطلع بنتيجة اللي أنا وياك بنتمناها. هيدا عم نحكي الأمور بحقيقتها، بدنا نحسنها ما فينا. اليوم نحن رايحين على مفاوضات، إسرائيل قاعدة فوق النبطية، إسرائيل كل يوم عم بتدمر، إسرائيل ساعة اللي بدها بتقصف سور وبتقوص على سور. عم تحكي أنت عن الجنوب، اليوم 800 كيلومتر من الجنوب محتلة، في عشرات القرى لم يصبح منها إلا كومة رماد. امبارح عم بحكي أنا وشباب من الخيام، لم يبقى لا جامع ولا كنيسة ولا مدافن في بنت في الخيام. مش عم بحكي عن الأماكن السكنية، ما بقي شيء. طيب أنت رحت على المفاوضات، الواقع الميداني أنت مختل صالح إسرائيل، طبعا بدها تكون مش بس طريق صعبة، وأنت مش عم بتفاوض واحد عادي، أنت عم بتفاوض حدا عدو لديه أطماع في لبنان. إجا حدا عمل إسنادان خدمة للمشروع الإيراني، ورط البلد في حرب، وصلنا إلى ما وصلنا إليه، بدك تروح على المفاوضات أنت ضعيف.
1: يعني حتى أنه وقف إطلاق النار ما عم نقدر نوصل له،
0: ما في. الإسرائيلي لن يقدم وقف إطلاق نار. الإسرائيلي معتبر عدم وقف إطلاق النار هي ورقته القوية ليجيب لبنان
1: لحتى نعدل شوي بها.
0: في شغلة وحدة بتتقدم، في شغلة وحدة هو أن يعي حزب الله. ليك خليني هيك أنا أكون معك صريح، يا خيي يا ريت حزب الله بيقدر يغلب الإسرائيلية بالميدان، أتمنى. طب الواقع الميداني بيقول غير هيك، ماشي؟ واقع الميداني هيدا السلاح اللي كنت عم بتقول بيشكل قوة ردع، ما عاد يشكل قوة ردع. المطلوب أنا برأيي واحد، لنقدر نخرج من أزمة الانهيار اللي عم يحصل، لنخرج هذه المفاوضات. أنا لك، أنا أعتبر إسرائيل عدو وجودي، وأنا ضد المفاوضات المباشرة، مين بده يزيد عليه بهذا الموضوع؟ بس أمام الواقع اللي أوصل البلد لإله حزب الله، هناك خيار واحد قوة فقط، أن يأتي حزب الله إلى الدولة اللبنانية ويقول هذا السلاح اذهبي فيه إلى المفاوضات، هو في عهدتك، قولي أنا بدي 1-2-3 وهذا سلاح حزب الله.
1: ولكن مش هذا السلاح هو لإيران يلي تريد الاستمرار في هذه الحرب، وحتى ترامب عم بيقول أنه إيران كتير قوية بكسب الوقت والمفاوضات.
0: هلا بنحكي عن إيران وقدرتها على المفاوضات. فإذن الطريق الوحيد اللي أمامك اللي بيملكه حزب الله، يا خي فيك تيجي تقول هلأ ما بدي سلم سلاحي، بس يا دولة لبنانية انت هيدا السلاح بإدارتك السياسية، هيدا الورقة
1: بإيدك حالي،
0: روحي فوضي هيدا الوحيد، ويروح اللبناني بيقول للإسرائيلي بوجود الأمريكانة بدي وقف إطلاق نار، بدي انسحاب بواحد اثنين ثلاثة، بدي إعادة الناس، بدي كذا، وهيدا السلاح اللي انت عم تستخدميه زريعة أو مش زريعة، هيدا صار بإيدي أنا، وبيطلع حزب الله بيعمل موقف مباشر. بس حزب الله طالما ما بيعمل هيدا الموقف المباشر وهو بيعرف أنه هيدا السلاح بالميدان ما عاد يأثر، فإذن أنت اليوم ما عم بتفكر وفق المصلحة اللبنانية، ما عم بتفكر وفق مصلحة أهل الجنوب اليوم لمدمرة قراهن، مدمرة حواضرهن، حواضر الجنوب مدمرة، مش بس المبنى. يا عم ابن خلدون بيقول انت بس بدك تدمر امي بتروح بتدمر للعمران، العمران يعني مش البناية، العمران الحضارة، العمران المدرسة، العمران التاريخ، السهل الزراعي، شجرة الزيتون عم ياخدها الاسرائيل
1: اللي موجودة لدرجة حتى العقار بطل فيك تعرف اي لك واي لغيرك.
0: يا عم شجرة الزيتون المعمرة عم ياخدها الاسرائيلي، وانت لا رغم كل هيدا الموضوع رابط حالك بالمشروع الايراني، وانت ما لح تخطي هيدي الخطوة الا ليقول الايراني. فاذا نحن امام ازمة كبيرة، امام مسألة كتير خطرة، ولذلك الاسرائيلي اذا ملاحظوا مرتاح وضعه، لانه عارف انه حزب الله لن يقدم على هيدي الخطوة، وعارف انه الدولة اللبنانية لا تملك شيء في ايدها، فبيقعد يفاوض ويغير ويأجل وقد ما بده يبعد، وعم بيساوي بالميدان اللي بده إياه. والخاسر الأكبر عموماً لبنان وخصوصاً الجنوبيين والجنوبيين هن، بس حتى الناس تعرف الجنوب مش بس يعني شيعة، والجنوب مش مش, مش مش مش ولاية لحالة، الجنوب لبناني
1: جزء من مساحة
0: في
1: لبنان.
0: كل هذا التشكيل اللبناني بكل تفاصيله، هيدا الخطر اللي نحن فيه، هيدا الخطر. لذلك إذا استقال سفير سيمون كرم يمكن لأنه واصل الأمور عنده أنه ما عندي ورقة، وبيعرف خطورة الإسرائيلي. أتمنى شي مرة هيك عود طلع على المفاوضات اللي صارت بين السلطة الفلسطينية والإسرائيلي، شوف الإسرائيلي شو خطر بالمفاوضات، شوف الإسرائيلي وقت اللعب مرة كل الأراضي العربية من أراضي عربية، بس كيف لعب على هيدا الموضوع. عنده ناس خبراء بهيدا الموضوع، عنده ناس لذلك نحن أمام مأزق كبير
1: سياسي وأمني
0: كبير على كل المستويات. طبعا وجودي، طبعا مين قال إنه الإسرائيلي بده ينسحب؟ أنا إذا بتسمح لي بدي خبرك شغلة حصلت معي، يمكن البعض اللي بده يقول انه شوي ده عم بخرف او عم يحكي شيء. هيدا عندنا اصدقاء بباكستان مره عم نتواصل نحن وياهم بعز المفاوضات اللي كانت عم بتصير ما بين ايران وامريكا بباكستان، وكان المفاوض الباكستاني هو اللي هيدا. فعندي صديق مشترك عنده اصدقاء هونيك عم يتواصل هو وياهم، فبيسالهم شو عم تسمعوا اخبار، فبيقولوا له انه نحن عندنا صداقه مع بعض النواب الباكستانيين، عندنا اطلاع على الصحافه الباكستانيه اللي هو كان المفاوض هو الوسيط. بيقول ما سمعناه عن لبنان ان الاسرائيلي اذا تفاءلتم لن ينسحب قبل 3 سنوات، واذا تشاءمتم قبل 10 سنوات.
1: طب هالموضوع ما بيعطي
0: وبدليل بس عفوا وبدليل انه نتنياهو هلا عم بحط مراكز اقتراع بالجنوب للجيش الاسرائيلي ليقترع بالانتخابات.
1: طب هيدا الدليل ما بيعطي شرعيه نوعا ما للمناصرين لحزب الله بأنه لين إحنا بدنا نكون مع هيدي المفاوضات إذا طريقها هالقد صعب، وعندنا هيدا السلاح يلي يمكن بالميدان ما بيأثر بقى كتير، بس هو ورقة لقلنا لحتى نحافظ على ما تبقى من الجنوب يلي إسرائيل مثل ما قالت غيرت معادمه.
0: لك بدي مسأبة أنا وياك قاعدين هون عم تحكي مع واحد، أنا أتمنى أنه بكرة إسرائيل حدا يزيله، ومش عم بحكيها هيك، عم بحكي هيك قناعتي، لأنه أتمنى الناس تقرأ إلى مفكر لبناني كبير، إلى شارل مالك ب48 عندما كان ممثل لبنان بالأمم المتحدة وبعث رسالة للدولة اللبنانية عن إسرائيل. وأهمية هذه الرسالة هي 45 صفحة في الذكرى المئوية لشارل مالك، أعاد نشرها الكبير غسان التويني، موجود بدار النهار، أتمنى الكل يقرأ. هذا الواقع معروف عن خطورة هذه الدولة، بس أنت اليوم ما بتقدر أنك تعرف خطورة إسرائيل وبتعرف عدوانيتها، وبعد تقلي بعد كل اللي صار أنه السلاح اللي بإيدي ما بتركه لأنه هو الخيار اللي بيكسب ما عاد مبين ما عاد الخيار اللي بيكسب. كان حزب الله يقول الميدان هلأ ما لمصلحة أي حدا بهاي المواجهة. ما بتقدر التكنولوجيا الإسرائيلية تواجهها بهيدا الموضوع. ومش معناتها إذا اعترفت بهزيمتك العسكرية تنكسر على المستوى النفسي. أنا ضد هيدا الموضوع. ألمانيا انهزمت عسكريا واعترفت بس شعبها ما انكسر وما انهزم نفسيا. اليابان كذلك الأمر. مصر عبد الناصر بال67 انهزم طلع قال نحن هزمنا وتحمل الهزيمة ولكن كذا. منه عيب الإنسان.
1: وكانوا طلعوا بالشعب يلي هو حيبقى الوحيد معكم برغم من العتاد والأسلحة وغيرها.
0: 100% ما تراهنوا لأنه هيدا الموضوع. بالعكس أنا برأيي اليوم إذا أصريتوا على بقاء السلاح عم تعطوا حجة لنتنياهو. هو ما بده حجة. هو يكره
1: هو كل مستمر.
0: هو مستمر بدليل جنوب السوري عم بفتله وما حدا عم بيقاتله. الضفة الغربية اللي التزم أنه يعطيها للفلسطينيين عم يبني فيها مستوطنات ولكن ما تعطيه الصورة النمطية اللي بده إياها أنه أنا مهدد. وطالما هالسلاح ما عم بيأدي النتيجة حطه بإيد الدولة اللبنانية لنحصل على مقابل. أتمنى أترجى يا ريت بيفهم. وإلا كل يوم اليوم اللي منقدر نحصل عليه بكرة لح نحصل على أقل منه.
1: هذا اللي كانوا عم يحكوا عنه بالاتفاقات السابعة مع إسرائيل.
0: طبعا مثل وقت اللي إجا هوكشتاين وإجا عرض أنه يا جماعة 1-2-3 لأنه الميزان القوة العسكرية مختل. وقت اللي بحكي هيدا الحكي مش عم بدعي للانهزام عم بدعي ليكون الإنسان عقلاني. ما بتقدر طور فلتان وتقول أنا بدي واجهه بإيدي. ما بتقدر تكنولوجيا مخيفة ما بتواجهها لا العقائد الدينية ولا بتواجهها العقائد المبدئية أمام هيك تكنولوجيا. هذا الواقع الاعتراف فيه ما عم بدعي مقابله لأنه ننهزم. ما عم بدعي أنه الناس تكون منكسرة ولكن كونوا واقعيين لنقدر نحمي ما تبقى. الجنوب اليوم في خطر. لا مش بس يتدمر
1: هو لا هو يتدمر وخطر وجوده
0: بالضبط. خطر على على الجنوب. اذا اليوم 10 سنين ما بينسحب الاسرائيلي من الجنوب مين بيمنع اليوم اسرائيل تبدا بالاستيطان بالجنوب؟
1: وكانوا هذه الحملات يلي من فترات وفترات
0: كل يوم
1: بتنزل دائما على السوشيال ميديا
0: بيجوا مجموعات المستوطنين. لاحظ عم يعملوا مثل ما كانوا يعملوا بفلسطين. هيدي الصوره عم اقول لك عم بوصف لك اياها. شو كانوا يعملوا؟ يجوا مجموعة من المستوطنين على أرض الفلسطينية بدهم يبنوا مستوطنة. بيجي الجيش الإسرائيلي بيضرب عليهم مسيل للدموع بيخبطهم بيشيلهم. شوي بعد 3 سنين بتنبنى مستوطنة. هو اللي بيبعت لك مستوطنين وبيجي هو بيشيلهم. هو عم بيقول لك أنه أنا على مستوى الرسمي ما بقدر سيطر على العقائد اللي موجودة عند اليهود في أنه هيدي الأرض أرض وبيبنوا عليها. خطورة اللي بتعرض للجنوب كتير كبيرة. وهيك موازين القوى طالما هلأ هيك مختلة يجب أن يكون هناك في عقلانية مع مع مع مع هذا الواقع.
1: المنطقة كلها تغيرت من سوريا يلي سقط فيها النظام السابق بشار الأسد وفي هلأ دعوة بإعدام الرئيس السابق إلى المنطقة كلها إلى باكستان السعودية وغيرها. قد ايه المنطقة عم تشهد تطورات متغيرة سريعة ولبنان بعده واقف محله.
0: نحن اليوم أمام إعادة رسم خرائط المنطقة. مش سهل اللي عم بصير. وآخرها التحالف الباكستاني السعودي التركي اللي إله مصالح لهذه الدول كل وحدة إلى طريقتها. باكستان تريد إمكانيات مالية حتى تبقى تحافظ على قوتها وعلى قوتها النووية. السعودية تريد مظلة نووية لتقدر تواجه إيران وتواجه الخطر الإسرائيلي لأنه هلأ بقول لك شو الخطر الإسرائيلي. تركيا تعيد إعادة لعب دور كبير في المنطقة وفق أطماعها وأحلامها التاريخية بأنها هي القوية في المنطقة. سوريا اليوم تحاول أن تلعب دور مصلحة للآخرين ومصلحتها لتكون موجودة. لبنان اليوم خارج هذا الموضوع وعندما يكون خارج هذا الموضوع يستفرد لبنان. نحن أمام تغيرات كتير كبيرة. يجب أن يكون للبنان مظلة. أنا طبعا لا أقبل إلا أن تكون مظلة عربية لنقدر نخرج من التبعية للمشاريع. أنا بدي لبنان محمي من العدوانية الإسرائيلية خارج المحور الإيراني وبعيدا عن أي محور آخر بينفرض عليه. لذلك الاتجاه عربيا هو الأفضل للبنان في هذا الخلل اللي موجود بالمنطقة وإعادة رسم الخرائط، لأنه مش بس جنوب خطر عليه، وأتبول إعادة رسم خرائط هي بسوريا اليوم في منطقة أعلنت انفصالها طبعا نتيجة ما تعرضت له يعني، ومحمية بالغطاء الإسرائيلي، وجنوب السوري اليوم يتعرض لدائما هجوم إسرائيلي. وأتوقع أن بعد ما ينتهي من الجنوب الإسرائيلي سوف يعمل على ضم جزء من الجنوب السوري
1: إلى الأراضي الإسرائيلية
0: طبعا،
1: وكأنه مخطط
0: تحت حجج معينة. لذلك أنا شايف مش مستحيل إعادة اللعب بخرائط المنطقة. من هون لبنان بحاجة ليحمي نفسه أن يلتصق بالمشروع العربي ليحميه في هذه المرحلة الانتقالية،
1: على أمل أنه يبقى لبنان دائما هذا البلد الوحيد بالشرق الأوسط يكون متوازن مع الكل، وعنده هذه المساحة الجغرافية اللي هي بخطر أصبحت حاليا مع ما يتعرض له الجنوب.
0: نحن في لبنان لم نعد نطمح في المستقبل ماذا نريد، ما يعني نحن كلبنانيين عم نتمنى يرجع لبنان كما كان. يعني كل العالم تتطلع ببكرة إلا نحن اللبنانيين نتطلع بمبارح، يا ريت بيرجع، لأنه هيدا البلد هذا البلد مش بس الحلو على مستوى ناسه وعلى مستوى طبيعته، هذا البلد لعب دور كتير كبير على مستوى المنطقة كلها، وهذا البلد دفع ثمن عن كل العرب وكل المسلمين.
1: صحيح.
0: يكفي لبنان أثمان.
1: المحامي واصف حركة، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة.
0: بشكرك وبشكر المستمعين وعذرا، يعطيكم العافية.
2: خمسة على خمسة بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: علام بالعشقة، رايع الشغل على البحر على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
4: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

أعلنت شركة جوجل تجاوز عدد مستخدمي تطبيق مساعدة ذكي جيميناي حاجز 1 مليار مستخدم نشط شهرياً، ليكون بذلك الأسرع بين جميع تطبيقات خدمات الشركة بتحقيق هالإنجاز. وبحسب منشور على منصة أكس، أكد مدير قطاع جيميناي بجوجل إلى أنه أكثر من 100 مليون من مستخدمي يستعملونه على هواتف آيفون، ما يشير إلى أن مستخدمي أندرويد هم الغالبية العظمى من المستخدمين النشطين الذي يأتي محملاً بشكل مسبق على هواتف أندرويد. وأوضح أنه تفاعل الصوتي من الوسائل الأكثر شيوعاً باستخدامه، حيث أنه 63% من مستخدمي التطبيق بيتفاعلوا معه بالأوامر الصوتية، معلناً إضافة أكثر من 60 لهجة محلية قريباً. والأمر ما بيتوقف عند الأوامر الصوتية، فواحد من بين كل 5 من مستخدمي بيعتمد على خدماته اللايف والتي تتيح له مشاركة المحتوى البصري مع مساعد جوجل الذكي، سواء من خلال كاميرا الهاتف للحصول على معلومات عما يحيط بالمستخدم أو مشاركة لقطة من محتوى الشاشة المعروض على هاتف المستخدم. ويبدو أن مساعد جوجل الذكي أصبح مشهور بين الطلاب، إذ أوضح المدير أن 38% من الاستفسارات المتعلقة بالفروض والأبحاث الدراسية تأتي محملة بملفات أو صور، وأشار إلى أن جوجل تستعد لإطلاق أدوات جديدة للدراسة، وذلك بالتزامن مع وقت العودة إلى المدارس. ويعتبر تصميم الصور بين أكثر استخدامات انتشاراً، حيث أن المساعد الذكي عم بيسهل تصميم أكثر من 150 مليون صورة يومياً على أجهزة المستخدمين حول العالم. ويأتي وصول جيميناي إلى حاجز 1 مليار مستخدم بعد 5 أشهر من بلوغه عتبة 750 مليون مستخدم بشباط الماضي و59 مليون بنهاية الشهر اللي قبله.

0: تعتزم شركة فورد الأمريكية توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بخدماتها عبر طرح مساعد ذكي لما يصل ل 8 ملايين من مالكي سياراتها من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية، بخطوة بتسبق دمج التقنية مباشرة داخل سيارات الشركة بحلول 2027. وذكرت الشركة ببيان أنه جرى تطوير المساعد الذكي الجديد باستخدام نماذج لغوية كبيرة جاهزة مع منح وصولاً عميقاً إلى البيانات الخاصة بالسيارة. ويقدم النموذج إجابات لا تقتصر على الأسئلة العامة وإنما تشمل معلومات دقيقة ولحظية مرتبطة بحالة السيارة واستخدامها. ويمكن لمالكي سيارات فورد على سبيل المثال سؤال المساعد عن عدد أكياس السماد يلي يمكن للصندوق الخلفي للشاحن استيعابها، إلى جانب الاستفسار عن عمر زيت المحرك، ضغط الإطارات ومواعيد وجداول الصيانة، فضلاً عن الاستعانة بتخطيط الرحلات. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: Les nuits nostalgie présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

ليه الوقت بصير يمر أسرع كل ما نكبر؟ إذا بتتذكروا طفولتكم يمكن تحسوا أنه شهر آب كان ما يخلص والعطلة الصيفية كانت كأنها سنة كاملة. اليوم نوصل لنهاية الأسبوع وما منعرف كيف مرق الوقت. المفارقة أنه الوقت ما عم يمر أسرع فعلياً، الساعة بعدها 60 دقيقة واليوم بعده 24 ساعة. يلي تغير هو طريقة دماغنا بإدراك الوقت. لما نكون صغار كل شيء تقريباً جديد علينا، أول مرة منروح على المدرسة، أول سفرة، أول حب، أول صداقة، أول عيد وأول تجربة. دماغنا بخزن تفاصيل كتيرة وجديدة، ولما نرجع نتذكر هالفترة منلاقيها مليانة أحداث وذكريات، فمنحس وكأنه كانت طويلة. أما لما نكبر حياتنا بتصير أكتر روتين، نفس الطريق والشغل والأماكن والعادات. دماغنا ما بيحتاج يسجل كل هالتفاصيل، فالأيام عم تتشابه، ولما نرجع نتطلع على الفترة الماضية منلاقي أنه ما في محطات جديدة كتيرة، فمنحس أنه مرقت بسرعة كتير. وفي تفسير تاني مثير للاهتمام، كل سنة بتصير جزء أصغر من حياتنا. لطفل عمره 5 سنوات سنة واحدة بتشكل 20% من حياته، أما لشخص عمره 50 سنة فالسنة نفسها بتشكل بس 2% من حياته. هيدا قانون علمي بثبت سرعة الوقت، ولكن طريق لطيفة لحتى نفهم ليه السنة ممكن تبدو أقصر مع التقدم بالعمر. والأغرب أنه أوقات منقدر نخلي الوقت يبدو أبطأ من خلال التجارب الجديدة. لما نسافر، نتعلم، نغير الروتين ونعيش تجربة مختلفة، دماغنا بصير عنده تفاصيل أكتر يخزنها، ولما نتذكر الفترة منقول قدي كانت غنية وطويلة. يعني يمكن المشكلة منا أنه الحياة صارت أسرع، يمكن أنه نحن صرنا عم نعيش أيام متشابهة. وهون السؤال يلي ممكن تختموا فيه هيدا الموضوع يلي كلكم بتسألوا عنه، يمكن السر منه كيف عم نبطئ الوقت، ولكن يمكن السر أنه نعطيه ذكريات جديدة حتى لما نرجع نتطلع لورا نحس أنه عايشين وقت أطول.

القهوة أكتر من فنجان بالسقيفة اللبنانية. إذا بدنا نحكي عن القهوة ما فينا نحكي عنها بس كمشروب منشرب الصبح أو بعد الغداء. بلبنان القهوة إلها مكانة خاصة بحياتنا اليومية وصارت جزء من ثقافتنا وعاداتنا وطريقة استقبالنا للزوار. من أول الأمور يلي بتخطر ببالنا لما يجي ضيف لعنا على البيت هي بتشرب قهوة؟ وهون القهوة ما بتكون مجرد ضيافة ولكن هي طريقة لنقول للضيف أهلا وسهلا فيك، ارتاح وانت ببيتك. والقهوة اللبنانية خصوصاً القهوة على الطريقة العربية أو التركية عندها طقوسها الخاصة، طريقة تحضيرها، الفنجان الصغير، ريحته وحتى طريقة تقديمها، كلها تفاصيل صارت مرتبطة بالجلسات العائلية والزيارات والمناسبات. القهوة كمان مرتبطة بالحديث قديماً وحديثاً، كتير جلسات وقرارات وحكايات بدأ يتحول فنجان قهوة بالبيت عند الجيران وحتى بالشغل. القهوة بتخلق مساحة للناس تقعد وتحكي، وبلبنان إلى حضور واضح بالمناسبات الاجتماعية. أحياناً فنجان القهوة بيكون جزء من استقبال الضيوف، وأحياناً بيكون مرتبط بالذكريات والعادات العائلية يلي بتنتقل من جيل لآخر. والأجمل أنه القهوة ما إلى معنى واحد، في ناس بتشربها لتصحصح، ناس بتحبها كجزء من روتينها، وناس بالنسبة لها فنجان القهوة هو مرتبط بشخص معين أو بيت الأهل أو بقعدة الصبح. يعني بالنهاية القهوة ما صارت جزء من ثقافتنا لأنه طيبة، ولكن هي جزء من ثقافتنا لأنه رافقت العيل والضيافة والذكريات. فهل نحن فعلاً منحب القهوة أو منحب كل الأشياء والذكريات يلي صارت مرتبطة بفنجان القهوة؟

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: خمسة على خمسة بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.

لسنوات طويلة كانت السيارة جزء أساسي من صورة باريس الحديثة بشوارعها الواسعة ومحاورها المزدحمة، ولكن المشهد عم يتغير بسرعة. مسارات للدراجات، شوارع للمشاة، أشجار بدل من مساحات الأسفلت، وسياسات عم تجعل استخدام السيارة الخاصة أقل جاذبية. باريس لم تصبح مدينة من دون سيارات، ولكن الأرقام تظهر تحول واضح بالطريقة يلي بتحرك فيها سكانها. وبحسب أحدث بيانات بلدية باريس، انخفضت حركة السيارات داخل العاصمة بنحو 60% من عام 2002، فيما ارتفعت حركة الدراجات بنحو 47% منذ عام 2020 على شبكة المستخدمة للبلديات. وب 2025 بلغ طول شبكة مسارات الدراجات بالمدينة 1607 كيلومترات. أحد أكثر المؤشرات دلالة بيتعلق برحلات العمل، فبحسب بيانات التعداد يلي أوردتها بلدية باريس، أصبحت الدراجة وسيلة للتنقل للعمل لنحو 10.1% من العاملين المقيمين بالعاصمة مقابل 9% للسيارة. أما داخل وسط العاصمة الفرنسية فالصورة أكثر وضوحاً، وأظهرت دراسة لمعهد منطقة باريس أنه المشي عم بيمثل 53.3% من الرحلات، يلي النقل العام بنسبة 30%، ثم الدراجات ب 11.2%، بينما لا تتجاوز حصة السيارة 4.3%.

من المتوقع أن تبلغ موجة الحر الخامسة بأوروبا ذروتها، وهي الأحدث بسلسلة من ظواهر الطقس القاسية يلي فرضت ضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وشبكات الطاقة بأنحاء القارة بحسب بلومبرغ. وتدفع سلسلة من الحرارة المرتفعة الضغط ببريطانيا نحو تسجيل أكثر من فصول الصيف حرارة على الإطلاق، ومعقول توصل درجات الحرارة بجنوب إنجلترا بما في ذلك لندن ل 35 درجة مئوية أو تقترب من أعلى درجات الحرارة المسجلة خلال النهار بشهر آب. وحذرت شركة كهرباء فرنسا من أن تؤدي خامس موجة حر بتشهدها أوروبا هالصيف لخفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية بالبلد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. وارتفعت درجات الحرارة بأوروبا لمستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هالصيف، الأمر يلي تسبب بنقص المياه واندلاع حرائق الغابات وبعض الوفيات. وتوقعت الشركة أنه يوصل إجمالي الخفض بإنتاج الطاقة النووية ل 9.4 جيجاوات من 9 مفاعلات.

0: نهاية حلقتنا، بعطيكم بكرة موعد جديد دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: فائض حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و
2: ليرة
1: يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

بودكاست سياسي مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز، كل نهار جمعة الساعة 2:00، وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: النعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيتي.

0: للعشرة عدلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
2: بودكاست سياسة مع الإعلامية باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز كل نهار جمعة الساعة 2:00 وضيف هالأسبوع الأب توني خضرة.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. جبل

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: شيء وحده بلا بلا حبك يا حاجي تحكي عن هواك ضحكت عليك البال.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.